0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه

لهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا،

ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون.

الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت،

وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ومعنى قوله عليه السلام: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها بصلتها. وعن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب عليك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لو أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط

المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

أعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله

0: وقد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات،

0: ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.

وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 29 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرحمن الرحيم. وقد عد بعض العلماء هذا الاسم اسم الله الأعظم، لقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والحقيقة أن الرحمة التي نراها في الكون ما هي إلا تجسيد لاسم الرحمن. بعض التفاصيل وبعض التعريفات المتعلقة بهذين الاسمين، لا بد من أن تسألوا هذا السؤال: ما الفرق الدقيق بين الرحمن وبين الرحيم؟ على كل سيأتي هذا تفصيله في ثنيات الدرس. الرحمن الرحيم كما يقول الإمام الغزالي اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة تستدعي مرحوماً كما أن العلم يستدعي معلوماً. العلم يقتضي المعلوم، والرحمة تقتضي المرحوم. ولا مرحوم إلا وهو محتاج. الإله لا يكون مرحوماً، هو راحماً. أما المخلوق مرحوم لأنه ضعيف، لأنه عاجز، لأنه فقير، لأن قيامه ليس بذاته، قيامه بغيره، إذن هو مرحوم. العبد مرحوم لأنه عبد، والرب راحم لأنه رب. وأي إنسان خرج عن دائرة العبودية ينسى أنه في حاجة ماسة إلى رحمة الله عز وجل. وهؤلاء الذين قالوا استغنينا عن رحمة السماء من قبل، جاءتهم 7 سنوات عجاف. ما دمت عبداً فأنت مفتقر إلى الله عز وجل، ما دمت عبداً فلا بد من أنك في حاجة إلى الرحمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير. الشيء الذي ينقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد أو إرادة وعناية بالمحتاج لا يسمى رحيماً. قد تنقضي حاجتك عن طريق شيء، هذا الشيء ما أراد أن يرحمك ولا يريد أن يرحمك ولن يريد أن يرحمك، لكنه بشكل أو بآخر جاءت الرحمة عن طريقه من دون أن يدري. هذه الجهة ولو أن الرحمة جاءتك عن طريقها لا يسمى رحيماً، لأن من لوازم الرحيم أنه يريد أن يرحم، يريد أن يرحم. لذلك قالوا رب ضارة نافعة، يعني شخص أحياناً يسوق الله لك الخير على يديه وهو لا يريد، هو يريد أن يوقع بك الأذى، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الإرادة الخبيثة في صالحك. إذن الشيء الذي تنقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد ولا إرادة ولا عناية بالمحتاج، هذا الشيء لا يسمى رحيماً. من عناصر الرحمة أن تريد الرحمة. يعني هذا ينقلنا إلى موضوع دقيق، هو أن الإنسان أحياناً

بسبب أنه مراقب من قبل مجموعة من الناس يسلك سلوك كامل، لكن هذا السلوك الكامل لا يريده ولا يتمناه، لكنه دفع إليه دفعاً أو اضطر إليه اضطراراً. يعني لو أن إنساناً أسعف إنساناً بضغط ما، هذا المسعف لا يسمى رحيماً لأنه ما أراد أن يسعفه، لكنه اضطر أن يسعفه أو اضطر أن يسلك سلوكاً رحيماً. لذلك لا يسمى الرحيم رحيماً إلا إذا أراد أن يرحم، وإلا إذا ابتغى أن يرحم، وإلا إذا نشأ في قلبه شعور إنساني دفعه إلى أن يرحم. يعني كثير جداً من مظاهر التراحم الحديثة لا تنطوي على رحمة، لكن هكذا الأعراف وهكذا التقاليد وهكذا الأصول وهكذا ما يسمى بالبروتوكولات مثلاً. فهذا الذي نفعله أمام كارثة أحياناً أو أمام مصاب، نعبر عن أسانا وعن حزننا ونفعل بعض الأفعال، هذا السلوك إن لم ينطوي على شعور إنساني حقيقي وعلى إرادة حقيقية في نفع الآخرين لا يسمى صاحب هذا السلوك رحيماً. أما الذي يريد قضاء حاجة ولا يقضيها لا يسمى رحيماً. معناها الرحمة من جهة إرادة ومن جهة فعل. لو أردت أن ترحم ولم ترحم فأنت لست رحيماً، لو رحمت وأنت لا تريد أن ترحم فلست رحيماً. لست رحيماً إلا إذا أردت وفعلت، إلا إذا أردت وفعلت. إذاً والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها إن كان قادراً على قضائها لم يسمى رحيماً، لأنه لم يقضها ولو أراد، إذ لو تمت الإرادة لوفى بها. وإن كان عاجزاً فقد يسمى رحيماً باعتبار شعوره الإنساني، لكن هذه الرحمة ناقصة لأنها لم تتوج بالعمل. إذاً من خلال هذا التعريف الدقيق، أنت لن تكون رحيماً أي لن يرضى الله عنك، ولن تكون عند الله مقبولاً، ولن تكون عند الله محظياً، ولن يرفعك الله في درجات القرب إلا إذا أردت وفعلت. أردت أن ترحم الناس وفعلت ما أردت. لذلك قالوا المعروف بالتمام، المعروف بالتمام. يعني أحياناً تعزي مصاباً وتتباكى أمامه وتعبر عن مشاعرك الإنسانية ولا تقدم شيئاً، هو مصاب، ما قيمة هذه المشاعر؟ ما قيمة هذه الأحاسيس؟ ما قيمة هذه الدموع؟ ما قيمة هذه المصافحة الحارة؟ إن لم تقدم له شيئاً ما الذي يأسر قلبه؟ إحسانك. يعني أنا أعرف أشخاصاً كثيرين يتوفى والدهم ويأتي الأقرباء الأغنياء، الأغنياء ليعزوهم وليقدموا لهم أحر المشاعر وأشد المشاعر حزناً، وفي النهاية ينصرفون إلى بيوتهم ولا يقدمون شيئاً. فلذلك هذه المشاعر التي يحس بها الإنسان إن لم يتبعها عمل طيب هذه المشاعر لا قيمة لها ولا يؤخذ بها يوم القيامة. فلذلك عليه الصلاة والسلام قال من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. يعني من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا. يعني هالعبارات الرنانة، العبارات الحارة، العبارات الدافئة إن لم يتبعها بذل وعطاء وعناية. أحياناً يأتي الابن لزيارة أمه يقبل يدها ويقبل رجلها

وينصرف إلى بيته وإلى أولاده وإلى زوجته، ولا يقدم لأمه شيئاً إلا هذه العبارات المعسولة. هذا العمل لا يعتد به، لأنه مبني على موقف ذكي وليس موقفاً فيه تضحية جسيمة. قال: إنما الرحمة التامة أن تفيض عطاءك على المحتاج، أن تريد وأن تفعل حتى تسمى رحيماً. الله سبحانه وتعالى رحيم، يعني إذا أمنت حاجات الناس، لك أقرباء أسبغت عليهم، أعطيتهم مما أعطاك الله عز وجل، قدمت لهم بعض الحاجات في أوقاتها المناسبة، في أيام الشدة كنت معهم، هذا الذي يرقى بك عند الله عز وجل. الآن هناك رحمة عامة وهناك رحمة تامة. الرحمة التامة ما توافرت فيها الإرادة والعمل، توافر فيها الإرادة والعمل. الرحمة العامة ما أصابت المستحق وغير المستحق، يعني أحياناً تأتي أمطار غزيرة، هذه الأمطار تفيد الناس جميعاً، فهذه رحمة عامة. لكن الرحمة الخاصة لا ينالها إلا المستحق. يعني أضرب لكم مثلاً يقرب المعنى. أب له خمسة أولاد، كل هؤلاء الأولاد يأكلون على المائدة، وكلهم يلبسون ثياباً، وكلهم ينامون على أسرة وثيرة وفي غرف دافئة. الأب يعطي كل أولاده بالتساوي، فرحمته عامة، ولكن أحد هؤلاء الأولاد على قرب شديد من الأب، على بر شديد، على عناية شديدة، على إخلاص شديد، على وفاء شديد، فالأب أحياناً يخص هذا الابن بأشياء خاصة، ولله المثل الأعلى. تأكل، يعني لي عليك فريضة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. مؤمن تأكل، غير مؤمن تأكل وتشرب وتستمتع بالطعام والشراب والماء البارد والدفء والبرودة والمناظر الطبيعية، وتستمتع بالأهل والأولاد، كل بيت في أولاد صغار، الآباء يستمتعون بأبنائهم الصغار بحركاتهم وسكناتهم، هذه رحمة عامة. ولكن أن يتجلى الله على قلبك، وأن يملأ قلبك نوراً، وأن يقربك إليه، هذه رحمة خاصة، هذه لا ينالها إلا المستحق. فلله في خلقه رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة ينالها كل الناس: رب اجعل هذا بلداً آمناً، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني أن تستمتع بالحياة، أن تأكل ألذ الطعام، أن تسكن في بيت مريح، أن تكون لك زوجة تروق لك، أن يكون لك دخل وفير، أن تشعر أنك متفوق على الناس، إياك أن تظن هذا رحمة، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لمن يحب ولمن لا يحب. هذه رحمة عامة ينالها كل الناس: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. تأكل وتشرب وتستمتع بالأهل والأولاد والطعام والشراب والبيت المريح والدفء والمكانة والسمعة والتألق والنجاح والتفوق، ليس هذا نجاحاً في الحقيقة. النجاح أن يخصك الله برحمة خاصة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي

المحسنين. الرحمة الخاصة أن يتجلى الله على قلبك، فتمر عليك ساعة لا تعدلها الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يعني أيها الأخ الكريم، اسأل نفسك هذا السؤال: عطاؤك من الله من أي نوع؟ قد يكون العطاء من نوع عطاء قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وقد يكون عطاؤك من نوع عطاء فرعون، ولكن البطولة أن يكون عطاؤك من نوع عطاء سيدنا موسى وسيدنا يوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني هناك اجتباء، وهناك تقريب، وهناك مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهناك نور يقذفه الله في قلبك فترى به الخير خيراً والشر شراً، هناك شعور أن الله يحبك، هناك مشاعر لو وزعت على أهل بلد لأسعدتهم. والله رجل ذهب إلى الحج ولما عاد قال لي كلمة وهو صادق فيما يقول، قال لي: والله ليس في الأرض من هو أسعد مني. مبالغة، إلا أنه قال: إلا أن يكون أتقى مني. وهو فقير والله، ولا يملك من الدنيا شروى نقير، ومع ذلك أقسم بالله أنه ليس في الدنيا من هو أسعد منه إلا أن يكون أتقى منه. هذه الرحمة الخاصة. قد يعطيك المال ويجعل قلبك ممتلئاً بالقلق، قد يعطيك الصحة وتكون أشقى الناس، قد يعطيك أعلى مكانة في المجتمع ولا تكون عند الله مقبولاً. يعني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل، قال: والله يا معاذ إني لأحبك. هذا عطاء، أن يحبك سيد الخلق. إرمي سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي فليرني أحد خاله. يعني إذا كانت لك مع الله مودة، هي سهر الليالي، غض البصر، إنفاق الأموال، حضور مجالس العلم، في هذه الأجواء الباردة والطرقات الصعبة، حينما تسعى بشدة رجليك إلى مجلس علم، حينما تتفقد اليتامى والفقراء والمساكين في ظلمات الليل، حينما تشمر وتنهض للعمل الصالح، حينما تقدم شيئاً ثميناً لأخيك المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. هذه الجهود المتتابعة المتراكمة الكثيرة المديدة، هذه الجهود تتوج بما يسميه العارفون بالله تجلٍ يتجلى الله به على قلبك، تشعر بالسعادة. لو جلست مع أناس مقطوعين عن الله عز وجل لرأيتهم مقهورين، لرأيتهم ضائعين، لرأيتهم شاردين، لرأيتهم حائرين، رأيت أمرهم فرطة، رأيتهم متشككين، رأيتهم متشائمين، رأيتهم متمزقين، ترى الدنيا عندهم عريضة، وحرمهم الله من سعادة القرب. فلذلك القصة الشهيرة: هذا الذي وقع في مزلق طفيف، فوقع في الحجاب عن الله عز وجل، فصار ينتظر مصيبة بحسب ما يعلم، فلما تأخرت المصيبة ناجى ربه فقال: يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. هالجهود شاب في مقتبل حياتك، من المسجد إلى البيت إلى العمل، بينما بقية الشباب في سهراتهم المنحطة، وفي أفلامهم الخسيسة، وفي مزاحهم الرخيص، وفي لعبهم للقمار، وفي

إطلاق كلمات السوء للفتيات في الطريق، أنت من البيت إلى المسجد، ومن العمل إلى المسجد، ومن تلاوة القرآن إلى حديث رسول الله، ومن خدمة زيد إلى خدمة عبيد. هذا الإنسان مع هذه الجهود الكبيرة عندئذ يجعل الله قلبه مستقراً لأنواره. لذلك أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، بمجرد أن تقع العين على مؤمن صادق الإيمان يحس الناظر برعشة في قلبه كأنه تذكر الله عز وجل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. هذا الموضوع يعني يذكرنا بمعية الله العامة والخاصة. ما دمنا قد تحدثنا عن رحمة الله العامة، العامة موجود، العامة تتنفس الهواء وتشرب الماء وتأكل الطعام وتنام على فراش، والقلب منتظم، والرئتين والكليتين والعضلات والأعصاب، والأولاد في البيت والزوجة والعمل، هي رحمة عامة. هي يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن، وقد تجد غير المؤمن متفوقاً كثيراً في هذه الأنواع على المؤمن. ولكن الرحمة الخاصة حينما يلقي الله في قلبك نوراً، حينما يعلمك الله، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه، حينما يلهمك الله سواء السبيل، حينما يلهمك الله رشدك، حينما يقيد الله لك من حولك لتكون معهم في معية وفي صحبة طيبة، حينما يجعل الله برك في مواقعه وعند أهل الحفاظ لا عند أهل الجحود، هذه رحمة الله عز وجل. هذا يذكرنا بمعية الله العامة ومعيته الخاصة. وذكرت لكم من قبل أن الله مع كل مخلوق، مع كل مخلوق كائناً من كان، بدليل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، مع المؤمن والكافر والملحد والشقي والسعيد والعاصي والطائع والخسيس والقزر والنظيف والطاهر، مع كل هؤلاء. لكن في آيات: إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. البطولة أن تنال معيته الخاصة، والبطولة أن تنال رحمته الخاصة. أنت كأب، لو أن أحد الأولاد كان عاقاً وقاسي الكلمات وحاد النظرات، متجهم دائماً، يرد الكلمة بعشر كلمات، يأتي وقت الطعام تقول له: اجلس كل كل، لكني لا أحبك، كل، خذ كل ما تريد، خذ هذه الحاجات. لكن الابن البار نظرة حانية من أبيه لا تقدر بثمن، نظرة حانية منه، كلمة: رضي الله عنك يا بني، يعني الله يرضى عليك يا بني، هذه من قلب ممتن لا يعدلها شيء. فلذلك أيها الإخوة، محور الدرس البطولة لا أن تنال رحمته العامة، تستنشق هواء، تأكل، تشرب، تنام، تتزوج، تعمل، تكسب المال، هذه قدر مشترك بين جميع الناس، لقول النبي الكريم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. لكن الشيء الذي يجب أن تسعى إليه رحمته الخاصة، أن يعلمك، أن يلقي في قلبك نوراً، أن يعلمك من تأويل الأحاديث، أن يلهمك الحكمة، أن تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. أن يعلمك وأن يؤتيك الحكمة، وأن يرزقك طيباً، وأن يستعملك صالحاً. والله أنا دائماً أقول لإخواننا هذه الكلمة: إن رأيت إنسان له عمل شريف يخدم به المسلمين، أقول له: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. لك مهنة،
شريفة مشروعة تخدم بها الناس، تتقاضى أجر معتدل، تنصحهم، هذا عمل شريف. وظفك الله في بعض الوظائف الدينية، جعلك تعلم الناس التجويد، شيء جميل. جعلك تعلم الناس الفقه، أجمل. جعلك تعلم الناس القرآن، جعل الخير على يديك، هذه قاعدة

أن ترحم أم أن تقسو؟ فلذلك هناك أشخاص لو عرض عليهم مبالغ فلكية على أن يكونوا في أعمال تقوم هذه الأعمال على إيذاء الناس لا يرضون، معاذ الله. الله الغني، الله الكريم، أنا أعيش على آلام الناس؟ أنا أبني مجدي على أنقاضهم؟ أبني مالي على فقرهم؟ أبني طمأنينتي على قلقهم؟ أبني حياتي على موتهم؟ معاذ الله، الله الغني. إذن الرحمة الخاصة مشروطة بالطاعة والمجاهدة وبذل المال، معاونة الضعيف ورحمة اليتيم، معاونة الأرملة وتفقد الجيران، وحضور مجالس العلم وغض البصر والذكر والتلاوة. هذه عندئذ تأتي الرحمة الخاصة، تشعر أنه أنت إنسان متميز، لك عند الله مكانة. هذه المكانة تتبدى في اللطف وفي الحفظ وفي الرعاية. لذلك قالوا معية الله الخاصة النصر والتأييد والحفظ والتوفيق، تشعر بها، تلمسها بيديك. فلذلك يعني لما الإنسان بكل مودة مع شخص مهم بتلاقيه شاعر بشعور عجيب كأنه فوق الناس جميعاً. مع شخص، مع شخص مهم، وإذا مصور معه صورة بشوفني بركنا سوا عم تعشى، تفضل شوف. فكيف إذا كانت لك مع خالق الكون مودة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف إذا كان اللسان طليقا في ذكر الله؟ كيف إذا كان البيان ساطعا في فهم كلام الله أو في بيان كلام الله عز وجل؟ فيا أيها الإخوة الأكارم، رحمة الله الخاصة تحتاج إلى مجاهدة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. الآن في شيء حنسميه تحفظ، يعني الإنسان إذا رحم إنساناً بيقول لك تمزق قلبي. يعني أحياناً بتلاقي طفل صغير عمره 5 سنوات واقف عند ابن نفيس الساعة 11 في هذا البرد الشديد ليبيع الخبز، ألا تشعر برحمة؟ ألا تحس بتمزق؟ وأين أهله؟ لعلهم محتاجون. لكن شيء مؤلم جداً أنه طفل، هذا مكانه الطبيعي بغرفة دافئة مع والده ووالدته، يتناول طعام العشاء. يعني في أشخاص والله أنا أكبرتهم بلي ما لي حاجة للخبز، بر شوف أصغر الأطفال أشتري منه هذا الخبز، أصغر الأطفال الساعة 11 الدنيا برد معه ربطين خبز عم يستنى بهذا البرد الشديد. فلذلك من لا يرحم لا يرحم. يعني إذا واحد شعر أنه هو سبب لشقاء الآخرين، هذا الشعور يشقيه للأبد. في أطفال رضع، في بهائم رتع. فهون التعليق أنه يترى الإنسان لما يرحم يحس بتفطر بقلبه، يحس بتمزق، يحس بمشاعر معينة. يا ترى رب العالمين هل تعتريه هذه المشاعر؟ لا، هو منزه عن هذا لأنه إله، لكنه يرحم كل خلقه. والشيء الثاني، لما الإنسان يرحم مخلوق معذب حتى يريح نفسه هذا ضعف فيه، لكن الله عز وجل يرحم لمصلحة المخلوق لا لمصلحة الراحم. نقطتان مهمتان، يعني مشاعر الرحيم من بني البشر، هذه المشاعر الله سبحانه وتعالى منزه عنها، وحينما تندفع لرحمة مخلوق كي تستريح إذن العلة هذه الرحمة معلولة. أنت بهذا العطاء تبتغي راحة نفسك، لكن خالق الكون يرحم مخلوقاته ليرحمهم، لا يرحمهم ليتخلص من شعور معين، لا. هذا الشيء الله عز وجل

المنزه عنه. أما الآن دخلنا موضوع دقيق جدا، الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن بعضهم قال في ذاته، اسم من أسماء ذاته، والرحيم في أفعاله. وبعضهم قال الرحمن في الدنيا والآخرة. على كل القضية تحتاج إلى تفصيل. أم وأب وابن يده اسودت، هذا مرض الموات يسموه، فالأم ترفض أشد الرفض أن تقطع يده، ترفض أشد الرفض. الأب يصر أشد الإصرار على قطع يده، فأيهما أشد رحمة؟ الأم تبكي وتصرخ والأب ساكت مصر على قطع يده. الأب لأنه عالم، الأم مصرة على عدم قطع يده. الحقيقة الأب أشد رحمة، لأنه بهذا الضرر المحدود نفعنا كامل البدن. أما الأم لهذا الإيلام المؤقت أهلكت كل البدن. فمعنى رحمن قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب من الرحمن، وهذا سؤال كبير جداً. يا أخي الله رحيم، طيب وهالزلازل وهالمجاعات وهالحروب الأهلية بالعالم وهالقهر وهالفقر والأمراض الخطيرة، تحتار. هذه كلها الذي تؤذي عينك من الرحمن، لأن الرحمن يشمل الدنيا والآخرة. الإنسان إذا نظر إلى الدنيا فقط، والله الفقر مؤلم والمرض مؤلم والحرمان مؤلم والقهر مؤلم والذل مؤلم. أما إذا كان هذا الحرمان سبباً لعطاء مديد، إذا كان هذا الإضرار سبباً لنفع طويل، إذا كان هذا القبض سبباً لبسط كثير، لذلك إذا رأيت شيئاً مؤذياً فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يضر لينفع، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط. لا يمكن. لذلك أجمل كلمة قالها بعض العارفين، قال الشر المطلق لا وجود له في الكون. ما معنى الشر المطلق؟ أي الشر الذي يبتغى لذاته. الأب الطبيب العالم الذي قلبه يمتلئ رحمة يصر على قطع يد ابنه، إذا قطعتها اليوم من هنا فغدا من هنا وبعد غد من هنا، فيتلافى الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. هذا المثل يجب أن يكون واضحاً جداً عند الإخوة الأكارم. كل أنواع المصائب في الدنيا، كل أنواع الرزايا، كل أنواع الابتلاء، هذا كله ضرر أقل تلافياً لضرر أشد. هل هناك آية قرآنية تؤكد هذا المعنى؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. الله عز وجل رحيم ورحمن. رحيم يعطيك الصحة، رحيم يعطيك المال، رحيم يعطيك المأوى، رحيم يعطيك الراحة النفسية، لكنه رحمن ينظر إلى آخرتك، ينظر إلى هذه الحياة الأبدية التي سوف تحياها. لمصلحة هذه الحياة الأبدية ربما يأخذ كل مالك. مرة

واحد قال لي، أقسم لي أن له بيتاً تزيد مساحته عن 500 متر، وله حدائق فيها موظفون يعملون فيها، وما دخل إلى بيته فاكهة إلا بكميات كبيرة، وعنده طباخ، وعنده خدم، وعنده حشم، وعنده 3 مركبات، وله تجارة واسعة، وعنده معمل ألبسة. رأيته في أحد أحياء دمشق الفقيرة، قال: أنا أنام على طاولة التفصيل وآكل من هذه العلبة، علبة السردين، بلا صحن. كيف سلب ماله كله؟ قصة طويلة أساساً. طيب هي رحمن لما رحيم؟ رحمن، لأنه هالشيء لمصلحة آخرته. كان لا يصلي ويشرب الخمر ويعتدي على أعراض الناس باعترافه الشخصي، فأراد الله عز وجل أن يرده إليه، سلبه كل المال. والله الذي لا إله إلا هو، كل قصة تسمعها تعد هي بنفسها قرآن، لأنه ماذا قال الله عز وجل؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فكأنها تجسد هذه الآية، كل قصة، لكن البطولة كما قلت لكم سابقاً أن تأتيه أنت طوعاً، أن تأتيه راغباً، أن تأتيه مختاراً، أن تأتيه بمبادرة منك، أن تأتيه وأنت صحيح، أن تأتيه وأنت شاب، أن تأتيه وأنت غني، أن تأتيه وأنت لك مكانة، أن تأتيه وأنت في وظيفتك، لا بعد التقاعد، بعد أن ولت الدنيا وأصبح هرماً، بده بقى ساعة من مسجد لمسجد، وأنت موظف وأنت على رأس وظيفتك، تعال إلى بيوت الله. فلذلك النقطة أنه الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، من أجل الآخرة قد يضحي لك بالدنيا كلها، لكن أدعو الله عز وجل أن يرزقك الدنيا والآخرة. والدعاء القرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإمام الغزالي له كلمة رائعة جدا، يقول: لعلك تقول: ما معنى كونه تعالى رحيما وكونه أرحم الراحمين، والرحيم لا يرى مبتلى ولا مضرورا ولا معذبا ولا مريضا، وهو يقدر على إماطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته، والرب سبحانه وتعالى قادر على كفاية كل بلية ودفع كل فقر وغمة وإماطة كل مرض وإزالة كل ضر، والدنيا طافحة بالأمراض والمحن والبلايا، وهو قادر على إزالتها جميعها. لماذا لا يفعل؟ هنا السؤال. كم مصيبة في الأرض، كم بلية، كم ضائقة، كم حالات صعبة جداً، والله قادر، بيده كل شيء، كن فيكون. قال الجواب: إن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه من الحجامة، والأب العاقل يحمله عليها قهراً، والجاهل يظن أن الرحيم هي الأم دون الأب، والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من كمال رحمته وعطفه وتمام شفقته، وأن الأم له عدو في صورة صديق. الرحيم مع الجهل عدو في صورة صديق. إذا واحد أيام بيقول أب لأبنه: خليه أبني ينبسط، بعته لإنجلترا، أعطاه 200,000، أب ميسور، روح ابني، روح انبسط. هذا عدو. إذا عاد الابن زانياً، أو عاد شارباً للخمر، أو عاد وهو يحتقر أمته ويرى أن هؤلاء هم الأشرار، هم البشر، وانتهى دينه نهائياً، هذا الأب عدو في صورة صديق. وكل إنسان يدعوك إلى أن تستمتع بالدنيا

0: لكن على حساب طاعة الله عز وجل، هذا عدو في صورة صديق. فلذلك ربنا عز وجل يقسو أحياناً، يقسو لمصلحة آخرتك. ربنا يقول لك مصيبة يعني تصيب الهدف. وأنا أقول دائماً الله عز وجل إذا أراد أن يداوي مخلوقاً يعرف كيف يداويه، من المكان الصعب، من المكان الحرج، من حيث هو مطمئن. يؤتى الحذر من مأمنه، فلا ينفع حذر من قدر. طبيب بأمريكا، يعني طبيب قلب، هو عد الجري هو الوقاية التامة للقلب، وألف مقالات وعمل محاضرات، وهو يجري في اليوم ساعتين أو أكثر، وكأن الجري هو إله يحميه من كل مرض. مات وهو يجري، مات وهو يجري. الجري مفيد جداً، مو معناها غلط، لكن حينما أله الجري وعده هو السبب الكافي والشافي، الله عز وجل خيب ظنه. بتلاقي أحياناً إنسان باختصاصه يصاب، باختصاصه، يعني شو السر؟ لأنه متكئ على اختصاصه، متكئ على علمه، متكئ على خبرته. فجاءه من مكان طمأنينته، من مكان أمنه. فالإنسان، هذا الموضوع دقيق جداً، الله سبحانه وتعالى خلقك للآخرة، لذلك يمكن أن يضحي لك بدنياك كلها من أجل آخرتك. لكن أنت إذا كنت مفلح وموفق، أطلب منه أن يجمع لك بين الدنيا والآخرة، يعني ائتيه طوعاً، ارغب فيما عنده حتى يطمئنك في الدنيا والآخرة. أي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ودائماً هذه الآية أيها الإخوة لازم ما تبرح ذهنكم إطلاقاً، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما في داعي، الله غني، لماذا يفقرك؟ لماذا يضيق عليك؟ إلا حباً بك ورحمةً بك ودفعاً إلى باب عبوديته. الكلمة اللطيفة، قال: الألم القليل إذا كان سبباً للذة كثيرة لم يكن شراً بل هو خير. الألم القليل إذا كان سبباً للذة دائمة ليس شراً بل هو خير. قال: الرحيم هو الذي يريد الخير للمرحوم، وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير. شر مطلق ما فيها بالكون، يعني هلا مثلا فتح البطن، والله عمل مزعج، هيك إنسانك سليم معافى، جيب هالمشرط، ذباح اللحم، نثر الدم، أخذت الملائط لقطت الأوعية كلها، جبت هالمشدات شديتها، وصلت للزايدة قسمتها، هذا عمل ظاهره في قسوة دماء، لكن باطنه في رحمة، لأنه إذا انفجرت مشكلة كبيرة جداً. فبتلاقي التهاب الزايدة، كل الناس رأساً على المستشفى مباشرة، أرحم الناس، أقرب الناس رأساً على المستشفى، في فتح بطن، وفي قطع، وفي وصل، وفي خياطة، وفي تخدير، طبعاً هي الرحمة. ما دمت تفهم أن كل المصائب التي تأتي هي من نوع فعل الطبيب الرحيم فأنت على حق. لذلك أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرحم بعبدي من الأم بولدها. الآن آخر شيء بالدرس، قال: إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيراً، هلا لقيت شر هذا ما في خير منه، إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيراً، أو خطر لك أنه كان تحصيل ذلك الخير ممكناً من دون هذه الطريقة شو ساوي؟ لقيت، شوف كثير دقيقة الفكرة، لقيت مصيبة ما لها طعمة، شو فائدتها هي؟ ماذا تفيد؟ مصيبة مزعجة، أو لقيت نتيجة جاءت من مصيبة كان من الممكن أن تأتي من دون مصيبة. هل يسمى الطبيب مخلص إذا أشار بإجراء عملية وكان من الممكن أن يشفى المريض باستعمال أدوية؟ أعوذ بالله، هذا ليس طبيباً. لا نلجأ إلى العمل الجراحي إلا كآخر حل، كحل إجباري. طيب الله عز وجل ممكن يردك له هيك بكلمة وسلك معك طريق قاسي عمل لك مصيبة كبيرة؟ مستحيل الكلام. قال إذا خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيراً، أو خطر لك أنه كان من الممكن أن يكون هذا الخير من دون ذلك الشر، شو الجواب؟ قال فاتهم عقلك القاصر. قل أنا ما لي فهمان شيء. مستحيل أيها الإخوة، مستحيل يكون في مصيبة في الأرض بلا سبب، أو بلا خير ضمني، أو بلا هدف نبيل، أو بلا يعني غاية عظمى. أما الشر المطلق لذات الشر، هذا الشيء لا يمكن أن يكون في الكون، إن الله موجود. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. والدليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ما قال والشر، بيدك الخير. الإعزاز خير، الإذلال خير، إيتاء الملك خير، سلب الملك خير. أما إذا قلت إن هذا الشر لا خير تحته أو لا خير وراءه، قال فإن هذا مما تقصر العقول عن معرفته. لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. يعني إذا واحد الله عز وجل آتى علم وآتى بصيرة وآتى قدرة على تفسير المصائب تفسير يليق بذات الله عز وجل وبأسمائه الحسنى، فهو راضي بقضاء الله وقدره، ويرى يد الله تعمل في الخفاء، ويرى يد الله فوق أيدي الناس. فإذا الإنسان يعني ابتعد عن التوحيد بقع بآلام لا تحتمل، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. إذا الإنسان ما وحد بقع بشقاء لا نهاية له. التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، وأن ترى كل شيء ينتهي إلى خير، بيدك الخير، وأن تدعو الله عز وجل أن يرحمك في الدنيا والآخرة، وأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخي المسلم، يروي جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغدوا أو روحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه. صدق رسول الله.
1: ويرى شراح الحديث النبوي أن قوله صلى الله عليه وسلم وذكروه أنفسكم إنما يعني ذكروا أنفسكم به عز وجل، لأن تذكير الإنسان نفسه بربه كلما كان أكمل كانت منزلة العبد عنده عز وجل أرفع.
0: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يوصي ابنه الحسن: أوصيك بتقوى الله تعالى وعمارة قلبك بذكره.
1: وعن حقيقة الذكر يقول السلف الصالح:
2: الأصل في ذكر الشيء هو استحضاره في النفس وخطوره في القلب، وذلك هو المعنى الحقيقي للذكر. أما الذكر أي مجرد النطق باللسان فهو المعنى المجازي، كما ورد في الحديث الشريف: من فاتته صلاة نسيانا فليصلها إذا ذكرها، أي متى تذكرها قلبه. وعلى هذا كان القلب أصلا هو مكان الذكر.
0: ومع القلب الذي هو أصلا محل الذكر، نعود إلى حديث حجة الإسلام الإمام الغزالي: اعلم أن القلب جار مجرى العين، وأن غريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر، والقلم الذي سطر الله به العلوم على صفحات القلوب يجري مجرى قرص الشمس أو الضوء الذي لا تتم الرؤية إلا به. والعلوم الدينية التي تحصل بتعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيها، بها كمال صفة القلب وسلامته عن الأدواء والأمراض، لأن العلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب وإن كان محتاجا إليها. والذي يريد أن يكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور، والذي يريد أن يكتفي بالسماع والاتباع والتقليد جاهل.

0: وعليك أن تجمع بين الأصلين، لأن أمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة، من عبادات وأعمال وصفها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.
0: واعلم أن العلوم دنيوية وأخروية. الدنيوية كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات، والأخروية كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال، والعلم بصفات الله تعالى وأفعاله. والأكياس في أمور الدنيا جهال في أمور الآخرة، والأكياس في أمور الآخرة جهال في أمور الدنيا. وضرب علي رضي الله عنه للدنيا والآخرة 3 أمثلة فقال: هما ككفتي الميزان، كالمشرق والمغرب، وكالضرتين، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. والجمع بين كمال الاستبصار في مصالح الدنيا والدين لا يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عباده في معاشهم ومعادهم، وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس المستمدون من القوة الإلهية. ثم لا يكاد يتيسر إلا لنفر قليل من الذين لم تنسهم الدنيا ذكر ربهم والعمل بأوامره ونواهيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض المحبة والمعرفة والذكر نعود لنلتقي بابن عطاء الله السكندري.
1: سيدي ابن عطاء الله،
2: لبيك يا أخي.
1: علماء الكلام وأئمة التوحيد يستدلون على وجود الله تعالى بوجود مخلوقاته، ويقولون إن الصنعة تدل على الصانع، وإن الخلق أثر الخالق.
2: هم على حق وأنا أيضا على حق.
1: كأنك يا سيدي تختلف معهم.
2: ولدي أعزك الله، هم يقولون الصنعة تدل على الصانع، والخلق يدل على الخالق، وأنا أرى عكس ذلك، وأستدل على وجود الخلق بوجود الخالق. فالله تعالى هو كل شيء، وهو الحقيقة الأولى الوحيدة الثابتة، وكل ما سواه تبع زائل. إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده يفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ إلهي، متى غبت حتى نحتاج إلى دليل يدل عليك؟

ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ إلهي، منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك.

0: إلهي، وقفت بالذل في أبواب عزكم، مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا تؤديني لربعكم. لا تطردوني، فإني قد عرفت بكم، وصرت بين الورى أدعى بعبدكم.
1: مولا تجافيه يحنو، وإن نسيته يذكرك، وإن دعاك تولي، وإن دعوت يجيب. فاضرع إليه ونادي بذلة يا سيدي، يا من عليه اتكالي ومن إليه أنيب. أنا المقر بذنبي وأنا المسيء لشقوتي، حاشا رجائي وظني يا رب فيك يخيب. وليس لي من شفيع إلا النبي المصطفى، ومن لدنك اصطفيته دون الأنام حبيب.
2: أتيت أطلب غفرانا تقربي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ.

0: شبابيك الألمنيوم أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ويدرك الإنسان طريقه إلى معالم الهدى والنور، فتنجلي الغمة وتشرق النفس في بهائها الصافي، فتطمئن وتعلو في فضاءاتها راضية مرضية. فيا رب هذا الكون العجيب، لك الهيبة والعظمة، ولك الجلال والإكرام، ومنك البركة والإنعام. طهر قلوبنا من كل أذى، وأطلق خطانا في وطن المحبة والكرامة. وقد نشر الصباح جناحيه على الأرض، وانتشى النبت بقطر الندى، فصفق الطير في المدى، وصحى الإنسان بعد إغفاءة الليل، ليذكر فضل الله وحكمته، فيرى الطرقات حافلة بالسابلة، وقد بدأت إيقاعات النهار تتعالى في مناخ الإيمان والإحسان، وانطلق معها الإنسان في ترنيمة دعاء صادق: رب اجعل هذا البلد آمنا، وأنزل عليه شآبيب رحمتك، واحفظ حاميه وراعيه وسيده الباني وقائده.

0: قائده الحاني، وألهم شعبه الوفي القناعة والرضا والإيثار والإحسان، وبارك أرضه وامنحه الوئام والسلام. اللهم متع أبصارنا وأفئدتنا بجمال الأردن لتقطف الأجيال ثمار الغلال، ويعمر الوطن، ويصعد في سلم العلا والمجد سعيدا محتفلا بتقدمه وازدهاره، إنك أنت السميع العليم.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم مع الحبيب.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: أولا طه، جاء في تفسير القرطبي أن هناك خلافا في معنى طه، قال ابن عباس معناه يا رجل، وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، وقيل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها حروف مقطعة كالتي في أوائل بعض السور، وقيل أن معناها طأ الأرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل من مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان ويحتاج إلى الترويح، فقيل له لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح. ويناسب ذلك قوله تعالى بعد طه مباشرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلناه لترهق نفسك بالقيام به في الصلاة. وهذا مختصر ما جاء في تفسير القرطبي من كلام طويل فيه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه. ثانيا ياسين، جاء أيضا في تفسير القرطبي أن هناك خلافا في معناها، فقيل معناها يا إنسان أو يا رجل، وقيل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو من أسماء الله تعالى، وكما طال الكلام في طه طال في ياسين، فيرجع إلى القرطبي، والله أعلم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأرحب بكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر تموز لعام 2026، 13 من صفر لعام 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:43، وأذان العصر في الساعة 4:24، وأذان المغرب في الساعة 7:43، وأذان العشاء في الساعة 9:10. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد، يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا، صل عليه صلاة تنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي، من الهندسة الإذاعية الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟
2: اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
2: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.

0: كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
0: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 5

0: وثلاثين ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بخمس وعشرين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 22 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 54، وهي قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارك الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، في عالم الإيمان هناك ربوبية، أي أن الله خلق وأمد، خلقنا وأمدنا بكل ما نحتاج، هذا مفهوم الألوهية. ولكن حينما يكلفنا أن نعبده، هذا مقام الألوهية. مقام الربوبية شيء، ومقام الألوهية شيء آخر. لا أحد في الأرض ينكر مقام الربوبية. الدليل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. كافر، مؤمن، وثني، عباد الأوثان يقرون أن الله خلق السماوات والأرض، وهم يعترفون بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. فحول مقام الربوبية لا خلاف، لأن أصل مقام الربوبية العطاء، خلقنا، منحنا نعمة الإيجاد، منحنا نعمة الإمداد،

هذا أصل مقام الربوبية، فلا أحد في الأرض إلا ويعترف أن له رباً خلقه وأمده، لكن حينما أمره ألا يكذب، ألا يسرق، ألا يقتل، هنا الخلاف. مقام الألوهية يقتضي افعل ولا تفعل، يقتضي الطاعة، والإنسان يميل إلى أن يعيش من دون قيد أو شرط. وقال الذين كفروا لست مرسلا، إنكار الرسالة، إنكار المنهج، إنكار الأمر، إنكار النهي، هو موضع الخلاف. مقام الربوبية لا خلاف فيه بين كل البشر، لكن مقام الألوهية مقام الأمر والنهي والرسالات والحرام والحلال والوعد والوعيد، هنا المشكلة. أيها الإخوة، من البديهيات أن أحداً في الكون لم يدعي أنه خلق السماوات والأرض، لكن مناهج الأرض تتناقض مع مناهج السماء. كل حزب بما لديهم فرحون. إنسان يعبد شمساً أو قمراً أو حجراً أو مدراً أو بقراً أو موجاً، فالعبادات لأنه التدين حاجة فطرية. السبب أن الإنسان خلق ضعيفاً، يحتاج إلى جهة قوية يحتمي بها، تدعمه، يلجأ إليها، يستعين بها، تطمئنه. حتى الذين اتبعوا الديانات الأرضية الوثنية هم يلبوا حاجة عندهم فطرية، وهي الحاجة إلى قوي. خلق الإنسان ضعيفاً، خلق ضعيفاً، إذاً هو بحاجة إلى قوي. لذلك لم يدعي أحد خلق السماوات والأرض، ولكن أعداداً لا تحصى ادعت أنها مشرعة. والإنسان إذا شرع، أولاً علمه قاصر، فإن كان موضوعياً نفسه تجلب لذاتها الخير وتبعد عنها المحاسبة، فالإنسان ليس مؤهلاً أن يشرع. فلذلك أيها الإخوة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. للتقريب، تقول الأم لابنها: يا بني لا تتأخر عن الساعة التاسعة، لأن أباك يغضب أشد الغضب إذا تأخرت. أليس ينفق عليك؟ أليس يؤويك؟ أليس يكرمك؟ يعني هنا في ربط بين مقام الربوبية ومقام الألوهية، يعني ينبغي أن تطيع الذي خلقك، الذي منحك نعمة الإيجاد، الذي منحك نعمة الإمداد، الذي منحك نعمة الهدى والرشاد، ينبغي أن تطيعه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في عندنا مقام الربوبية لا خلاف فيه، مقام الألوهية هنا الخلاف، متعلق بالضبط والتكليف، وافعل ولا تفعل، والأمر والنهي، والحلال والحرام، والوعد والوعيد. فالآن الآية الكريمة في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، يعني ينبغي أن تطيع الذي منحك نعمة الإيجاد. فلذلك قبول التكاليف يتناسب مع فضل الله عليك. من هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تطيعها؟ إنها الجهة التي منحتك الوجود.

منحتك السمع والبصر، منحتك الشعور، منحتك العقل، منحتك الزوجة والأولاد، منحتك مباهج الدنيا. قبل هذه الآيات فصل الله كثيراً في خلق الإنسان، الآن يفصل الله في خلق السماوات والأرض. الظرف الذي يوجد فيه الإنسان، تصور في إنسان تزوج، اشترى بيت، أسس البيت، هيأ كل ما يحتاج فيه، فهذا البيت بغرفه، بغرفة النوم، بغرفة الاستقبال، بغرفة الجلوس، بمرافقه، هذا ظرف وجود الزوجين. فالله عز وجل في آيات سابقة فصل في خلق الإنسان، والآن يفصل في خلق الأكوان. لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. السماء كل ما علاك فهو سماء، وكل ما أقلك فهو أرض. لكن الذي يلفت النظر أن الله قال السماوات جمع والأرض مفرد، لكن وفي آية يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وجمع أرض أراضين، ولكن كلمة أراضين ثقيلة على اللسان، فجاءت السماوات جمعاً وجاءت الأرض فرداً، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك سماوات لا تعد ولا تحصى، لأن كلمة سبع سماوات، السبع في اللغة لا تعني الكم، تعني التكثير، والأراضين لا تعني الكم، تعني التكثير. الآن الإنسان لرعونته وجهله تصور بداية العالم، أناس قالوا الكائنات الحية بدأت بمخلوق وحيد الخلية، هذا المخلوق تطور وتطور وتطور من البر إلى البحر ثم إلى البر، ثم أصبح قرداً ثم أصبح إنساناً، هذه نظرية داروين، وكل جهة تتصور بداية العالم، لكن الله عز وجل ينفي كل هذه التصورات، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني للتقريب واحد اشترى محل بأحد أسواق دمشق، بعد ما اشترى بعشرين سنة تزوج وأنجاب ولد، والولد كبر وجالس الابن مع أبوه في سهرة، قال أنا اشتريت محل بزماني فرضاً بخمسة آلاف دفعت ثمنه، قال له ابنه لا غلط بابا، أنت أخذته بعشرة، طلع فيه قال له أنت كنت معي وقتها؟ كنت أنت؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، حتى نطع هل رعونة في الفهم. أنا والله كتعليق لا تفاجؤون به أنني أيقنت أخيراً بنظرية داروين لكنها معكوسة، كان إنساناً فأصبح قرداً، يعني مسخ الإنسان قرداً، مسخ قرداً وخنزيراً، القرد يعبد شهوة البطن والخنزير يعبد شهوة الفرج، إذا شهوة البطن استغرقت الإنسان فهو قرد، وإذا شهوة الفرج استغرقت الإنسان فهو خنزير. لذلك حينما ورد في بعض الآيات أن هؤلاء مسخوا قردة وخنازير، أنا أتصور أنهم بقوا على شكل البشر، لكن عبدوا شهواتهم من دون الله. يؤكد هذا المعنى قول النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. نعم. أيها الإخوة،
إذاً يجب أن نتلقى عن الله شرح بداية الخلق من سيدنا آدم. بدأت البشرية بنبي عظيم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي بعض الآثار آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة.

أما العجب العجيب تمسك العالم كله بهذه النظرية، لا لأنها صحيحة لكن لأنها مريحة. ما في إله ولا في مسؤولية ولا في وعد ولا في وعيد. لأوضح لكم هذه القصة، إنسان يريد أن يشتري مركبة ولم يشتري، وإنسان يريد أن يشتري فاشترى. نحن أمام اثنين، واحد اشترى والثاني لم يشتري. سرت إشاعة أن هناك تخفيض في الرسوم 50%، الذي لم يشتري يصدق هذه الإشاعة من دون دليل، من دون تحقيق، من دون بحث ومن دون درس، أن هذه الإشاعة مريحة له. والذي اشترى وتورط يكذب هذه الإشاعة من دون بحث ومن دون دليل ومن دون درس، لأن تكذيبها مريح له. فالإنسان أحياناً بعقله الباطن يعتقد بأشياء غير صحيحة لأنها مريحة، ويرفض أشياء صحيحة لأنها متعبة ومكلفة وسوف يحاسب عليها. لذلك يجب أن نأخذ عن الله بداية الخلق: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إذاً أيها الإخوة، الإنسان طرأ على هذا الكون بقواه ونواميسه، الكون أولاً والإنسان ثانياً. الله خلق الأرض وهيأها لخليفته في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خلق؟ خلق يعني خلق مخلوقاً كان معدوماً. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ خلق مخلوقاً كان معدوماً وبرأه على غير مثال سابق، هذا هو الخلق. فإذا قلنا الله خالق السماوات والأرض، أي كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. خلق السماوات والأرض بعد أن كان الكون معدوماً وبرأه وصوره على غير مثال سابق. أما الإنسان، سمح الله لذاته العلية وهو الخالق أن يوازن ذات العلية مع صفة سمح للمخلوق أن يتصف بها. قال: تبارك الله أحسن الخالقين، الذي يصنع هذا الكأس من رمل، له وسائل، له معامل. الله عز وجل سمح للإنسان إذا صنع شيئاً لم يكن من قبل أن يسميه خالقاً، وسمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. يعني الكلية بحجم البيضة فيها طريق طوله 100 كيلومتر، يمر الدم به في اليوم 5 مرات بلا صوت، بلا نفقة، بلا إزعاج، بلا تعطيل. أما الكلية التي صنعها الإنسان بحجم نصف الطاولة، يجب أن تستلقي على السرير 6 ساعات في الأسبوع 3 مرات حتى تصفي هذه الكلية الصناعية دم الإنسان. شتان بين كلية طبيعية فيها 10 احتياطات لحاجة الإنسان وبين كلية صناعية. شتان بين العين اللي فيها بالمليمتر مربع 100 مليون مستقبل ضوئي، بينما في أعلى آلة تصوير احترافية رقمية فيها 10,000. الله سمح لنا أن نوازن بين صنعته وبين صنعة البشر حينما قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الإخوة، يعني وردة طبيعية، وردة صناعية.

المسافة كبيرة جدا، لا يوازن بينهما، وردة طبيعية وردة صناعية. حينما قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، أي سمح لذاته العلية أن يطلق على صنعة الإنسان أنه خالق. لكن الفرق بينهما، الله جل جلاله خلق شيئاً كان معدوماً، خلق كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق. الإنسان خلق شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق، هذا الفرق. يعني الغواصة تقليد للسمكة، والطائرة تقليد للطير، واللي اخترع العجلة تقليد لشجرة تنحدر في وادي. ما من شيء اخترعه الإنسان إلا على مثل سابق. حتى لو تخيل الإنسان مخلوقات بالمريخ تصور كالإنسان، يعني مع تعديلات طفيفة، ما في عند الإنسان شيء إلا يبني عليه من شيء آخر. إذاً الله عز وجل يخلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق، والإنسان يصنع شيئاً من كل شيء ووفق مثال سابق. الإنسان حينما صنع هذا الكأس ما عنده إمكان يصنع كأس ذكر وكأس أنثى، وبعد فترة يجينا شي مليون كأس من هذين الكأسين. هذا الكأس كما هو بيبقى 100 سنة هو. أما الله عز وجل جعل الذكر والأنثى، بل جعل من كل شيء زوجين. تصور أنه الله عز وجل خلق كميات كبيرة جدا من الفواكه والثمار والمحاصيل، والبشر أكلوهن وانتهوا، ماتوا بعدين. مين صمم نظام البذور؟ بتاكل تينة كم بذرة فيها؟ تينة كم بذرة؟ فيها ملايين، وكل بذرة شجرة. تاكل خيارة كم بذرة فيها؟ كل بذرة شجرة. نظام البذور، نظام التلقيح، نظام الزوجية. دقيق الفرق بين إنسان صنع كأس وإنسان، والله عز وجل خلق إنسان، خلقه ذكر وخلقه أنثى، وأودع في قلب الرجل حب المرأة، وأودع في قلب المرأة حب الرجل، وصار زواج وصافي إنجاب. فلذلك لو ذهبت تفكر بين صنعة الله الواحد الديان وبين صنعة الإنسان، تجد يعني فروقاً تفوق حد الخيال. أيها الإخوة، الآية الكريمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. السماء كل ما علاك فهو سماء. يعني واحد أحياناً ينظر إلى الكرة الأرضية يلاقي أستراليا هنا. يعني أنت إذا سافرت إلى أستراليا ترى السماء تحت، انظر إلى كرة أرضية مجسمة تلاقي أستراليا يعني اتجاه نحو الأسفل. أنا سافرت لأستراليا، السماء نحو الأعلى. ما هي السماء؟ العلماء قالوا كل ما علاك فهو سماء. السماء الجهة المناقضة لمركز الأرض، الجهة المناقضة لمركز الأرض، وكل ما كان باتجاه مركز الأرض هو أرض. الأرض ما كان باتجاه مركز الأرض، والسماء ما كان مناقضاً لمركز الأرض. أيها الإخوة، قال بعض العلماء في كل مجرة مليون مجموعة شمسية، في كل مجرة مليون مجموعة شمسية. المجموعة الشمسية التي نحن فيها

قطرة الأطول الأكبر 13 ساعة، بين الأرض والشمس 8 دقائق، بين الأرض والقمر ثانية واحدة، وفي نجوم بعدها عنا 20 مليار سنة ضوئية. المجموعة الشمسية كلها 13 ساعة، عرضها 3 ساعات. الأرض والقمر ثانية ضوئية، الأرض والشمس 8 دقائق. أما المجموعة الشمسية كلها على درب التبابنة نقطة، فكل مجرة فيها مليون مجموعة شمسية، وبكل مجموعة شمسية فيها أرض، يعني كوكب منطفئ يتلقى نوره من كوكب ملتهب. بعضهم لو أن العلوم في المستقبل اكتشفت أن هناك كائنات حية على كواكب أخرى، شيء طبيعي جداً، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هل تصدقون أيها الإخوة أن كلمة يوم وردت في القرآن الكريم 365 مرة بعدد أيام العام؟ في عندنا آية بالقرآن الكريم تفصيلية لخلق السماوات والأرض، وفي عندنا سبع آيات إجمالية. الآيات التي وردت فيها أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثماني آيات، لكن واحدة من هذه الآيات في تفصيل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم. بحسب الآية 8 أيام، يومين بأربعة بيومين، لكن في بحث طويل أن هناك يومين مشتركين بين خلق السماوات وخلق الأرض، فهذا التفصيل ينتهي إلى ستة أيام أيضاً. لذلك أيها الإخوة، خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين، وبالأخير خلق السماوات والأرض في يومين، فاليومان مشتركان في الآيتين، إذاً أربعة واثنين ستة. في تعليقات خواطر إيمانية أن اليوم هو الدور، لأن الشمس خلقت بعد خلق السماوات والأرض، الشمس في دورة الأرض حول الشمس يتحدد الليل والنهار والفصول الأربعة، في دورة الأرض حول نفسها ليل ونهار، في دورتها حول الشمس الفصول الأربعة، يعني كأنه الفصول أحد أسباب أقوات الأرض، تبدل الفصول من شتاء ماطر إلى ربيع مزهر إلى صيف تنضج به المحاصيل إلى خريف تسقط به الأوراق، وكأن اليومين هما الليل والنهار. ممكن في عنا اليوم هو الدور، الليل والنهار والفصول الأربعة، أو أن الله خلق الأرض في أطوار وفي أدوار وفي مراحل لحكمة بالغة بالغة. الآن أيها الإخوة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام، أنت لما تريد أن تصنع لبن رائب تسكب الحليب المغلي في أوعية، تضع في كل وعاء شيء من اللبن

وانتهى الأمر. بعد 10 ساعات ينقلب هذا الحليب لبناً رائباً سائغاً للشاربين. العملية تمت بوقت قصير، أما نضج وتحول الحليب إلى لبن تم بوقت طويل. فمعنى ذلك الله عز وجل إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون، أما نظام السببية والغائية يحتاج إلى وقت. يعني الله عز وجل كن فيكون، انتهى كل شيء. لكن إنسان لو أراد أن يشيد بناء والأموال كلها جاهزة، بيقدر إنسان بثانية يصنع بناء؟ ما بيقدر. في مدة الحفر، مدة صب الإسمنت، مدة جفاف الإسمنت، طبيعة خلق الدنيا فيها أسباب وفيها أزمنة. لذلك اعتبر الزمن البعد الرابع للأشياء للتقريب. واحد سأل أنه البناء إلى كم عامل يحتاج؟ قال له 100 عامل. متى ينتهي؟ بعد 6 أشهر. طيب بنجيب 200 معناها 3 أشهر، بنجيب 400 معناها شهر ونص، بنجيب 800 معناها 20 يوم، بنجيب 1600 معناها 10 أيام، بنجيب 3600 معناها 5 أيام. طيب معقول تمشي بهذه السلسلة؟ مستحيل مستحيل. لا بد من وقت لحفر الأرض، لا بد من وقت لصب الإسمنت، لا بد من وقت لجفاف الإسمنت. في صنعة الإنسان في وقت لا بد منه، وقت المعالجة. أما عند الواحد الديان كن فيكون. فالله عز وجل خلق الأرض على نواميس، وعمل لكل شيء وقت، لكل شيء زمن نضج. أنت مضطر إلى كمية من المحاصيل. في الآن طريقة تزرع الحب بعد ساعة تقطف الثمار؟ ما بتقدر. لابد من 5 أشهر حتى الحب ينبت. تصميم الله للأرض والخلق كل شيء له زمن. إذاً لما الله بيقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ليس معنى ذلك أنه معالجة الله للخلق كالإنسان. لا، الله كن فيكون، خلق بس عمل أنظمة تحتاج إلى وقت. فكرة دقيقة جداً. عند الله ما في معالجة، كن فيكون. إنسان وضع كمية لبن بأوعية الحليب فقط، أما نظام البكتيريا ونظام التخمر يحتاج إلى 10 ساعات حتى ينقلب هذا الحليب إلى لبن. واضح تمام؟ فإذا قلنا إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ليس معنى ذلك أن الله يعالج خلقه كما يعالج الإنسان صنعته. لا، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الدليل أن الله عز وجل قال وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ، ما مسنا من تعب. الله ما في عنده معالجة، كن فيكون. أما الإنسان لو أراد أن يصل إلى حلب بده 5 ساعات، بالطائرة ساعة. لابد في وقت، الوقت هو البعد الرابع للأشياء. إذاً لكن الله عز وجل أراد أن يعلمنا، يعني الله جعل لكل شيء قدر، لكل شيء وقت، لكل شيء زمن، لكل شيء فترة. فيا أيها الإنسان لا تستعجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. معنى استوى على العرش يعني تم كل شيء. الإمام مالك سئل ما الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة.

وقال للسائل قم عني. الاستواء معلوم والكيف مجهول. نحن غير مسموح لنا أبداً أن نتفكر في ذات الله. تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. مسموح لنا أن نتفكر في مخلوقات الله لا في ذات الله عز وجل. لذلك الآيات القليلة جداً المتعلقة بذات الله أكمل موقف منها أن تفوض معناها إلى الله. يد الله فوق أيديهم، أنا يا ربي أفوضك بمعنى أن يدك فوق أيديهم، وجاء ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أيها الإخوة، الآيات القليلة التي تتحدث عن ذات الله أكمل موقف في تفسيرها التفويض، وقد يليه التأويل، يعني يد الله قدرته، وجاء ربك جاء أمره، سميع بصير أي عليم بكل شيء. أما التجسيد عقيدة فاسدة، والتعطيل عقيدة فاسدة. أربع كلمات: تفويض وتأويل مقبولان، أما التجسيد والتعطيل مرفوضان. استوى على العرش، المعنى المألوف: قيل أهكذا عرشك؟ العرش سرير الملك، أما العرش الذي أراده الله بهذه الآية الله أعلم، لعله الكون بأكمله، كان الله ولم يكن معه شيء فخلق الخلق، لعل العرش تمام التمكن، تمام، تمام كل شيء. لذلك جاء خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليعلمنا الله الصبر. مرة هارون رشيد رأى سحابي، قال اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك. وأنا أقول أي إنسان شرد عن الله سوف تعود إلى الدين إن عاجلاً أو آجلاً، يعني لا تكن عجول، استخدم أسلوب النفس الطويل. إيه، الله عز وجل علمنا درساً لا ينسى، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لا عن عجز ولا عن تعب ولا عن لغوب، ولكن ليعلمنا أن لكل شيء قدر. أيها الإخوة، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. الإنسان مكلف أن يعبده، مكلف بالعمل، العمل حركة، والحركة تحتاج إلى جهد، وبذل الجهد يحتاج إلى راحة. لذلك الله خلق الليل والنهار، جعل النهار معاشاً، وقت حركة وعمل وكسب، وجعل الليل لباساً، وقت راحة واسترخاء. ولكن البشر عكسوا الآية، جعلوا النهار للنوم والليل للعمل، هي من مفارقات الحياة. يغشي الليل النهار، ما في شكل يتداخل فيه الليل والنهار إلا الكرة. لو كان مكعب الضوء يأتي فجأة، أي شكل هندسي له حروف، الضوء يأتي فجأة والظلام يأتي فجأة، إلا الكرة، كرة تدور أمام منبع ضوئي، ففي منطقة بالكرة فيها تداخل الليل والنهار. الآن في ليل نحن، وفي النهار نهار، لكن بين الفجر وطلوع الشمس منطقة تداخل، وبين المغرب والعشاء منطقة تداخل. هذا معنى يغشي الليل النهار، الليل للراحة والنهار للعمل. بعدين النهار يتناسب مع طاقة الإنسان، لو كان النهار سنة والليل سنة، تعمل وتنام وتعمل وتنام، كل واحد يشتغل بوقت، ما أحد ينام. أما جعل الليل لباسا والنهار معاشا. والآية الكريمة: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار.

0: لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. والليل والنهار في قوله تعالى يغشي الليل النهار دليل على كروية الأرض، يطلبه حثيثاً، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. خلق، لكن أمر الخلق بيد الله. جعل لكل نتيجة سبب، ولكن الله في أي لحظة من قدرته أن يعطل الأسباب، أن يخلق نتائج بلا أسباب، أو أن توجد الأسباب ولا نتائج. يعني ممكن أن يأتي السيد المسيح من دون أب، التغى السبب. وممكن أن يكون شابان زوج وزوجة في ريعان الشباب ولا ينجبان، شاب وشابة لا ينجبان، ونبي كريم يأتي من دون أب. معنى له الخلق والأمر. إياك أن تتوهم أن السبب خالق النتيجة، السبب يأتي قبل النتيجة. بأي لحظة الله يعطل الأسباب أو يخلق نتائج بلا أسباب، معنى الأمر بيد الله عز وجل. تبارك الله رب العالمين، والله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته. قال تبارك الله أحسن الخالقين، وقال وهو أسرع الحاسبين. الآية إذن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، النار تحرق، الله عطلها، يا نار كوني بردا، لو ما قال وسلاما لمات من البرد، لو ما قال على إبراهيم لانتهى مفعول النار إلى الأبد، يا نار كوني بردا وسلاماً على إبراهيم. بالأخير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا من تعب وما مسنا من لغوب ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك عطاؤه، وتبارك خيره، وتبارك فضله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مشغل المكيف؟
5: لا.

0: يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكله؟
0: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
0: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
1: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
0: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 ديناراً شهرياً. كن له أباً بالعطاء.

0: عابدين هوم سنتر، خلده، شفا بدران، المقابلين، اربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه، لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المطاعم.

0: الرذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم اصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الاصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم اصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الاول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
5: أنت دايماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا من الإشراف الزميل الدكتور مارك حصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دارة الإفتاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا بكم يا سيدي، وأشرف أن أكون معكم في هذا اللقاء المبارك.
0: نتشرف بكم سيدي، عالما جليلا، بارك الله فيكم. والذي سيتولى فضيلته الإجابة على الأسئلة مشكورا ومأجورا. ونذكر بالهواتف مرة أخرى 47 47 201 و 47 47 202. نرحب أيضا

0: بزميلتنا أماني الكعابنة التي سترافقنا إن شاء الله في الإعداد والتنسيق. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم فتاوى.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أكرمكم الله ونفع بعلمكم.
0: وإياكم إن شاء الله.
1: الله يكرمك. في سؤال سألته قبل يومين لكنه يعني الجواب بعد إذنك. يعني هي وصية ميت، مش وصية، يعني قال لابنته إنه هذا نقود لأنه أنت محتاجة، لكن بمقابل أنه كامل التركة ما تقاسمي إخواتك. يعني هذا مقابل هذا. هذه المسألة منذ زمن طويل، يعني عدى عليها أنه لا يوجد الآن.
2: بدي أفهم من الأخ السائل
0: كمان. نعم سيدي.
2: أخي الكريم لو سمحت لي،
1: تفضل.
2: المتوفى أعطى ابنته حال حياته أم أوصى لها بعد موته؟
1: حال حياته
2: أعطاها، معناها مش وصية، مش تصرف مضاف لما. بس خذني بحلمك عشان أفهم عليك
1: حبيبي. على
2: نعم. لم يضف التصرف إلى ما بعد الموت، مش قال إذا أنا مت فأعطوا فلانة، لا.
1: لا. لا لا،
2: قالها خدي يا ابنتي هذا المبلغ من المال وكأنه جزء من ميراثك.
1: لا ليس جزء، هذا مقابل كل ميراثك، لأنه بهذاك الوقت مثلا قبل 20 أو 25 سنة،
2: يعني وكأنه قسم تركته في حياته.
1: هو هذه محتاجة كانت تشتري بيت، قال لها خذي هذا بثمن البيت، لكنه لو ذاك الوقت باعت، يعني مثلا مات وورثت كل شيء أو ما تملك، لن يكون بهذا المقدار. فقال لها هذا بمقدار هذا لن أعطي أخوتك الآن. لكن
2: هذه النقطة الأخيرة أنا ولا الشيخ زايد فهمناها عليك الآن. نعم. بدي أسألك وانت تقول لي نعم أو لا مشان يكون الجواب مفهوم.
1: أبشر.
2: الآن في والد عنده فتاة محتاجة، عنده بنت محتاجة نقد.
1: نعم.
2: صح؟
1: نعم.
2: في حياته قال لبنته بدي أعطيكي حصتك من ميراثي.
1: نعم.
2: والباقي بيكون لباقي الورثة.
1: نعم.
2: وأعطاها.
1: وأعطاها.
2: طيب شو سؤالك؟
1: السؤال بعد ذلك، بعد 30 عام مثلا تأخرت التقسيم، قالت أنه أنا والله أنه هذا والدي شيء بيني وبينه. وطيب احنا كنا موجودين يا اختي، قالت هذا بيني وبينه.
2: وضح السؤال، تسمع الاجابه ان شاء الله.
1: لا في محاكم يا شيخ، احنا اللي منا نقوله هل هو حلال وحرام لنا في ذمتها يوم القيامه حتى تحتاج نسامحها. اما كل شيء توزع الان، وافي شيء وراح الطيور بس.
2: واضح السؤال وستسمع الاجابه تفصيلا.
1: أكرمك الله.
2: وهو في ابواب العطيه او الدين للورثه، وتسمع الإجابة إن شاء الله تفصيلا بإذن الله تعالى. حياك الله.
0: حياك الله يا أخي الكريم. نعم فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: حياكم الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله.
3: مرحبا. خالد أبو خزين معك.
0: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
3: شكرا لأختنا اللي بترد علينا بكل أدب.
0: حياكم الله، حياكم الله، أجمعين، أهلا وسهلا.
3: والله يا دكتور سؤال على السريع بالنسبة لابني. أنا آخر مولود عندي، هذا موجود عندي ما شاء الله، إجا مولود جديد تمام، ولد. فالولد بده يعق عليه إعاقة.
0: عقيقة. نعم
3: عقيقة، غير بطن معلش.
0: مش
3: فالعقيقة فضل. فالعقيقة هاي طبعا بيعتين لازم، صح يا دكتور؟
0: تفضل.
3: فإذا قسمها مثلا عفترتين بصير مثلا
0: عفترتين؟
3: عفترتين
0: يعني أنه مثلا ذبيحة الآن ثم بعد فترة حين ميسرة ذبيحة أخرى.
3: أيوة زي هيك.
2: لا حرج. لا حرج. وواحدة تجزئ، وإذا ذبحتم عقيقتين قمتم بالسنة.
3: يعني عادي بصير يعني
2: بصير. نعم بصير. هو سنة من 7 أيام، لكن أحيانا واحد ما بتيسر عنده. نعم. فلو
3: حسب الظروف. نعم. والله
2: لا حرج.
0: حياكم الله.
2: احنا سامحنا الشيخ زايد قطعنا. نعم. التلفون.
0: لا يا سيدي ما في مشكلة. أهلا وسهلا فيك سيدي. يعني هو أصلا يعني الإجابة جزء من يعني
2: هنفهم السؤال.
0: نعم أكيد. نعم حياكم الله دكتور. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: فضيلة الدكتور والله في سؤالين إذا في مجال.
0: تفضل أبشر.
4: بس في سؤال، بجوز الشخص أن يتوضأ وهو خالع ثيابه، يعني بصح أو بسير أو بجوز؟
0: تمام. أيوة.
4: النقطة الثانية اللي بيتعامل مع المواشي روث الحيوان أجلكم الله والبول.
0: نعم.
4: يلمس أو يلمس. تمام.
0: هل ينقض الوضوء قصدك؟
4: هل يعني بيتطلب أني أغسل الثوب أم يعني؟
0: تمام. نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
4: ماشي.
0: أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم. هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يا أخوي بدي أسألك.

0: شو الفرق بين الغيبة والنميمة؟
1: نعم.
0: وهل إنه الله إذا إحنا مثلا تندمنا ما بنأذي ناس بالغيبة والنميمة بس اللي بنسولفه، وهل الله بيغفر لنا إنه مثلا الله بيغفر لنا إذا تبنا، أو مثلا وشو نعمل على اللي اختبناه؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: الله يحفظك،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال أخي ساعة ثم نعم نجيب على المجموعة اللي عندنا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. يعطيك
1: وعليكم
2: العافية.
1: السلام ورحمة الله. ترفع صوتك لو سمحت.
2: تمام، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
2: لو سمحت أنا ما بدي أطول عليكم، بس توجيه من الدكتور زيد، بما أنه ما شاء الله عنه رجل متكلم وكلمته مسموعة ما شاء الله، بخصوص الصلاة. يعني لما المؤذن ينادي عليك يحكي لك حي على الصلاة حي على الفلاح، مفروض أنك يعني تقيم الصلاة، وحي على الفلاح حي على النجاح وحي على الفوز. ويعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك، حياكم الله، حياكم الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة للسؤال، وقد استفتهم يعني فهمتم واستفسرتم من الأخ الكريم بالنسبة لوالده، قد أعطى لأخته في حال حياته قبل 20 سنة مبلغ من المال، وقال وكأنه قال يعني هذا المبلغ لك لأنك محتاجة، على أن لا تقاسم إخوتها في التركة. الآن تأخر التقسيم إلى 20 سنة، يسأل هل يعني هي تقول هل لها شيء في التركة؟
3: نعم،
1: أن تقاسم إخوتها.
3: يا سيدي خلينا نفصل الإجابة. نعم. أولا، الأصل العدل في العطية بين الأولاد.
1: نعم.
3: واحد بدي أعطي واحد من أولادي، بدي أعطي البقية، هذا الأصل. استثنى الفقهاء بعض الحالات التي يجوز أن تعطي ولدك فيه، تحديدا كمرض نزل به أو تفرغ للعلم أو ما شابه ذلك. نعم. هذا من باب العطية.
1: نعم.
3: هذه النقطة الأولى. ثانيا، تحرم العطية التي يقصد بها المضارة، وتحرم العطية التي تؤدي إلى الضغائن وإلى القطيعة.
1: صحيح.
3: تحرم العطية التي يراد منها التلاعب بأحكام الميراث الشرعي. تحرم يعني، والحالة هذه ينبغي أن نعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل العطية حتى تبرأ ذمة من أخطأ في هذه العطية.
1: نعم.
3: ثالثا، إذا شخص لسبب أو لآخر قال لواحد من أولاده هذه حصتك من الميراث، إحنا ما بنتكلم الآن عن عطية، هو أخذ جزء من هذا المال على اعتبار أنه أخذ حصته من الميراث، فينبغي أن يراعي هذه الحصة عند تقسيم الميراث، وأنني أنا قد أخذت من والدي ما ثبت في ذمتي.
1: نعم.
3: وعندما يقسم الميراث أنا علي هذا الجزء، فينبغي أن تحصل المقاصة أنه أنا استلمت سلفا لسبب أو لآخر. إحنا لا ندعو إلى ذلك، لا ندعو إلى ذلك.
1: نعم.
3: لأنه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت تسمع الآن ما هي الإشكاليات التي تحدث بعد ذلك، ولا يمكنك أن تقول له أنه أنت لا حق لك في الميراث إلا عندما يكون ثابت أنه في دين وبدي أخذ منك بدل الدين. يعني واحد أعطى ابنه مبلغ من المال، بعدين سبق الوالد ولده، توفي الوالد، فالآن هذا الشخص الولد مدين لوالده، تحسم حصته من الإرث على اعتبار أنه وارث، وعليه أن يعطي الورثة الباقي ما تبقى. يعني خلينا نحكي أنه هو بده يرث مثلا 20%، بده يرث 20% فرضا، وهو ماخذ 10,000، بده يعطي الورثة 8,000 على فرض أنه دين. أما لما قال له خلاص أنت هذه حصتك من التركة، فينبغي أن نتبين ما الذي أخذه، ما الذي أخذه، وتحصل المقاصة بعد ذلك.
1: نعم. السؤال الآخر، قد أجبتم فضيلة الدكتور عن العقيقة، هل لديكم إضافة؟
3: لا سيدي.
1: نعم. السؤال الآخر، يعني هل يجوز أن يتوضأ الإنسان وهو يعني
3: لا حرج
1: خارع لثيابه؟
3: لا حرج، لكن إحنا عندنا دائما من الأحكام والسنن أن يبقى الإنسان دائما ساترا.
1: نعم.
3: لعورته إلا عندما يكون بحاجة إلى الوضوء، فلا.
1: نعم.
3: حرج في الوضوء.
1: بالنسبة للأخ الكريم، طبيعة عمله من يتعامل مع المواشي والنجاسات، هل تؤثر على طهارة الثوب والبدن أو الوضوء؟
3: إذا وصل شيء منها. نعم. رطب وأثر على ثيابه يطهرها.
1: نعم.

0: ولكن لا تؤثر على الوضوء. لا تؤثر على الوضوء.
1: والثياب يطهرها يعني.
0: نعم لكن لا تؤثر على وضوئه. النجاسات التي تكون من الحيوانات عموما، لكن إذا ما كان فيها رطوبة وما أثر عليه شيء فلا تنجس أصلا.
1: نعم
0: في هذه
1: نعم. السؤال الآخر هو توجيه من الأخت الكريمة، تقول الفرق بين الغيبة والنميمة، وتقول نحن يعني لا نؤذي، فقط هو مجرد كلام غيبة ونميمة. تقول يعني كيف يغفر الله هذه الذنوب، وما الواجب تجاه من اغتبناه أو يعني قمنا بإذائه عن طريق النميمة؟
0: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره.
1: نعم.
0: والنميمة نقل الكلام بين الناس بما يعني يوقع بينهم العداوة والبغضاء.
1: نعم.
0: والكفارة عن هذه الغيبة، أولا أن نستغفر لذلك الشخص، ثانيا أن لا نعود لذلك أبدا، ثالثا إذا ظلم من خلال الغيبة خاصة بين الزملاء الموظفين، احنا مش قاعدين نتكلم على تسلية، نتكلم على شيء ممكن يأخره وظيفيا
1: في حقوق يعني.
0: نعم. ممكن أن يؤخره وظيفيا، ممكن أن ينزل به عقوبات، أن يرفع ذلك الظلم عنه لأنه بيكون مثل شهادة الزور. الآن بقيت مسألة اللي هي الاستبراء، يعني أنه أروح أستبرئ من أطلب منه الإبراء من الخطأ. هذا عندما لا يوقع في إشكالية أكبر، يعني واحد ألف حكى على باه بعدين بده يطلب منه المسامحة، إذا راح عليه وطلب منه المسامحة فهو يعلم بيقين أو أغلبة ظن، خلينا نقول
1: نعم.
0: لأنه أمر متوقع.
1: صحيح.
0: أنه سيحصل مشكلة أكبر، فلا يذهب إليه، لا يذهب إليه والحالة هذه، ويكتفي بعدم العودة والدعاء والاستغفار وتصحيح الخطأ إن وقع منه خطأ
1: وترتب عليه حق يعني.
0: نعم. على ذلك نعم. حق، فلا بد أن يعود الحق.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول الأخ الكريم، هو توجيه حول إجابة النداء، يعني عندما يؤذن المؤذن، وذكر الأخ الكريم يعني في ثنايا سؤاله، فما مطلوب ممن يسمع النداء الأذان للصلاة؟
0: يا سيدي هذه مسألة يعني نتكلم فيها.
1: نعم.
0: بأننا نعيش في نور قول الحق سبحانه وتعالى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتاب يعني فريضة، وموقوتا يعني هذه الفريضة لها وقتها الذي يجب أن تصلى به. والصلاة عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه المرء هو الصلاة. ولا بركة بأوقاتك إن تهاونت بأمر
1: صلاة.
0: فربما أنت تسعى إلى رزق، تسعى إلى راحة، تسعى إلى طعام، أيضا روحك التي إن سعدت سعدت وإن شقيت شقيت لها عليك حق، والصلاة هي غذاؤها، وهي بابك لتتصل بالحق سبحانه وتعالى. والله جل في علاه وليس كمثله شيء، متنزه عن شبيه ومثيل، يقبل بوجهه على عبده وهو يصلي، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهي دلالة على قرب المكانة وعلى إجابة الدعاء وعلى تنزل الرحمات، فكيف يفرط بكل ذلك ويتهاون بأمر الصلاة؟ اللهم اجعلنا من المفلحين.
1: آمين. آمين.
0: وأول بند وأول ركن في المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: ربط الفلاح، الصلاة بالفلاح.
0: ربط. وآخر ما ذكر، والذين هم على صلواتهم
1: يحافظون.
0: فاللهم اجعلنا منهم.
1: آمين يا رب. آمين. بارك الله فيكم. نتواصل معكم أيها الأخوة في برنامج فتاوى على الهواء، مجموعة أخرى من الاتصالات، ونذكر بهواتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. وضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دارة الإفتاء. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. فتاوى على الهواء.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تسمعنا مباشرة بدون الراديو إذا سمحت، عشان صوت الصدى. تفضل.
2: تفضل.
1: استغفر الله. تفضل. الله يكرمك
2: سيدي. الله يكرمك. إذا تكرمت بدنا رقم سيدنا الشيخ
1: فضيلة الدكتور زيد الكيلاني. بدك رقمه؟ ألو.
2: السلام عليكم.
1: تفضل أخي الكريم.

0: سيدي الله يكرمك، بدي رقم الشيخ ضروري والله. الله يكرمك.
1: تمام، خليك تحت الهواء.
0: الله يجزاك خير يا شيخ، انك لا تقطعوني ضروري. ها
1: يعني على كل حال خليك تحت الهواء، وارقام اصحاب الفضيله في دائرة الإفتاء موجودين على موقع دائرة الإفتاء، يعني إن شاء الله أنهم أي سؤال أي استفسار إن شاء الله يعني يؤدونه. بارك الله فيكم، حياكم الله يا أخي الكريم. اتصال آخر فتاوى على. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
1: حياكم الله يا أخي الكريم.
2: ممكن أفتي الشيخ دكتور؟
1: تفضل ترفع لنا صوتك بس.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
3: الله
1: والإكرام.
3: السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية دكتور زيد.
3: حياكم الله يا أخي، يا مرحبا.
2: حياك الله دكتور زيد. سؤالي الآن يتعلق في ميراث، وميراث تركه الوالد، والوالد كان يعني، بس بدي أطيل عليك شوية. الوالد كتب في وصيته أنه فيه له أرض وفيه له بيت وفيه له أرض في الضفة، فطلب أنه يجتمع هذا الميراث ويقسم كله كامل، وفي ناس مشاركين في العمارة كانوا دافعين للوالد، قال هذا دين علي أنا، وبعد الوفاة يسدد الدين. الآن لم يسدد، انباعت الأرض ولكن لم يسدد الدين. الأخ الكبير أعطى وزع حصة الأرض كما هي، هذا أولا. ثانيا اجتمعنا نحن الأخوة وقلنا إنه مثلا إذا احتاج واحد اضطر انه يحتاج فلوس من الميراث، ارض الضفه لن تباع الان لانه الظروف، من العماره، من العماره اللي هو فيها، وله حق مثلا في البناء، دافع للوالد في البناء في هذا. فلما اتفقوا الاخوان قالوا يا عمي اذا احتاج بتم الدفع، الاخوان بيتموا وبيدفعوا. فانا جيت احتجت مبلغ، صار عندي ظرف واحتجت، لم يعطوني الاخوه، قالوا احنا ما بدنا ندفع من الميراث، بدك دين خذ دين، ولكن احنا من الميراث من العماره ما بندفع. فانا اخذت على جانبي وزعلت، او ما زعلت، خلاص اخذت على جانبي وربنا يسرها بعديها، مش قاطعتهم، صرت اسلم سلام عليهم. سلام اشوفهم عند الوالد اسلم عليهم سلام، اطلع غير وعليكم السلام، ما اشارك في المواضيع. هل انا اؤثم في هذا الموضوع؟
3: نعم، لانه قطيعتك غير مبرره. يعني انت
2: انا بسلم.
3: بس انت ما انت لا تتفاعل مع اخوانك،
2: مواضيع ما بتهمني بيطرحوها سياسيه.
3: انا ما بحكي على المواضيع اللي بيطرحوها. صله الرحم اكون معه في فرحه، في ترحه، في حاجته،
2: بشارك.
3: طيب شو اللي ما الذي يعني، مشان اكون يعني انا اللي فهمته منك انه انت بعد ما اختلفت في تقسيم الميراث اختلفت علاقتك مع اخوانك،
2: لأنه دقوا على السؤال.
3: خذني بحلمك، خلينا إحنا نجاوب واحدة واحدة.
2: نعم.
3: اختلفت علاقتك مع أخوانك وتحولت إلى علاقة
2: رسمية،
3: أيوة، فيها نشافة بالعامي. وهذه صورة من صور القطيعة، يعني ما عدت أنت تتواصل معهم كما يتواصل الأخ مع أخيه.
2: نعم، كلام سليم.
3: وهذه صورة من صور القطيعة، وتؤدي إلى قطيعة أكبر في المستقبل.
2: طيب.
3: فالآن بدي أوضح لك مسألة. أنه القطيعة لا تبرر أنه اختلفنا كيف نقسم الميراث، لأنه جل حالات القطيعة، لا بديش أعطي نسب، كثير من حالات القطيعة الموجودة في المجتمع ناشئة عن الميراث. نعم. وكيف يقسم الميراث.
2: نعم.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لذلك السائل، ليس الواصل بالمكافئ، وصلة الرحم واجبة، وإنما واصل الرحم الذي يحسن ويصل وإن قطع وإن أسيء إليه. وهذه قضية بر الوالدين وصلة الرحم إلها أحكام خاصة.
2: لا، الوالدين غير.
3: ما بس أوفي لك وهذا أنا متأكد أن سؤالك الآن يعني كثيرا من الناس. الوالدان والرحم لا نتعامل معهما بميزان العدل، وإنما بميزان الإحسان والفضل.
2: دكتور معلش، أنا والوالدة ما في،
3: أنا ما بحكي عن علاقتك مع والدتك، أنا بحكي عموما.
2: والخوات نفس الشيء.
1: يا أخي الكريم، أخي الكريم تسمع يعني، مشان إذا سمحت، مشان يعني نتيح مجال آخر للاتصالات.
2: عشان ما في عندي
1: السؤال واضح،
2: ما في عندي إجابة، ما في عندي راديو.
1: تمام. بس
3: الإجابة تفضل. يا أخي الكريم، أن الإساءة كما تبررها أو تفهمها أنت من بعض الورثة لا تجوز لك القطع.

0: طيعة، بل يستمر الإنسان بالمعاملة بالإحسان مع أرحامه ضمن الضوابط الشرعية. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الصلاة.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. نعم اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
0: بدي بس قبل ما ناخذ الاتصال،
1: تفضل.
0: يا أخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات، أنا يعني طالب علم ألاحظ من زمان أن السائل يحاول أن تعطيه الإجابة التي يريدها ولو لم يكن التجلية
1: صحيح.
0: واضحة.
1: نعم.
0: لا تبرأ ذمتك بهذه الطريقة، لا تبرأ ذمتك. يعني إذا أنا قلت لك مباح وأنت تعلم أن المسألة لم تعرض بشكلها الكامل،
1: صحيح،
0: فلا يبيح لك ذلك الفعل. ولذلك نحن نستجلي قدر الإمكان. ثانيا، لا تبحث عن إجابة ترضيك، ابحث عن الإجابة التي
1: تنجيك.
0: نعم تنجي
1: تنجيك.
0: ونرى
1: صحيح.
0: فيها
1: صحيح.
0: رضوان الحق سبحانه وتعالى.
1: نعم ما قصرتم سيدي، يعني قصرتم المسألة على ما سمعنا، يعني
0: نعم.
1: إذا في خلافات أخرى مثل هذه المسائل يفضل أنه تراجع دائرة الإفتاء حتى يتم استجلاء أكثر وأكثر. فبارك الله فيكم دكتور على هذا التوضيح. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. يا ريت أنه فقط الأسئلة يعني يكون بشكل مختصر، لأنه المقدمات هذه تأخذ وقتا، وبالتالي يعني نأخذ من وقت المتصلين الآخرين. فليت ندخل بالسؤال مباشرة الأخوة الكرام. السلام عليكم. فتاوى.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. حياكم الله.
2: بدي أغلبك في بس تفكير بسيط،
1: بس يا ريت باختصار إذا سمحت.
2: إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن الله شديد العقاب وإن الله غفور رحيم.
1: نعم.
2: تمام. فإحنا صرنا كل خطب الجمعة باعتبار بتحكي عن الحياة الدنيوية بس، أغلب يعني أغلب خطب الجمعة. أو
0: إن الله يحب المحسنين.
2: أكيد.
0: والتوابين.
1: عشر خطب عن هذا، إن الله يحب من يحبهم الله.
0: نعم
1: صح.
0: هذه كلها كلها عن الدنيا فقط.
2: يا ريت لو بنحكي في الخطب كمان عن عذاب القبر، عن عذاب الآخرة والحياة الدنيا، عفوا حياة البرزخ.
0: لا بس أنا عندي ملاحظة، عندي ملاحظة. التوبة موضوع دنيوي؟
2: أكيد لا.
0: والإحسان موضوع دنيوي، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن فإنه يراك. طيب خلينا مشان نكون أنا وياك
1: منصفين، يعني منصفين. أيوة.
2: يا سيدي أنت على راحتك.
0: أيوة وأنت كذلك.
1: حياكم الله دكتور. يعني نوجه من هذا المنبر الشكر لوزارة الأوقاف على ما تفضلتم به قبل قليل، يعني
0: نعم.
1: أتوقع
0: نعم.
1: يمكن
0: نعم.
1: كان
0: نعم.
1: يعني ما يزيد عن 8 خطب عن
0: نعم.
1: موضوع من
0: نعم.
1: يحبهم الله، أن الله
0: نعم.
1: يحب المحسنين
0: نعم.
1: الصابرين
0: نعم.
1: إلى آخر هذه الآيات. فبارك
0: نعم.
1: الله فيكم
0: نعم.
1: وشو وجودكم أيضا مشكورة دائرة الإفتاء.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله سيدي. نأخذ اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك يا رب.
3: بعد إذنك يا شيخ بدي أسأل. أنا هلا أنا مرة عمري يعني كبير، بس أنا جلطة دماغية تعطلت إجي الشمال.
1: بتعيد السؤال ما فهمت المقدمة والله.
3: بعد إذنك أنا مرة كبيرة بالعمر ما بقدر يعني الله جلك بدي أروح أتوضع مثلا. هلا أنا إجي الشمال متعطلة من جلطة دماغية، وإجي اليمين عاملة عملية في الخطأ اليسار. هلا أنا بدي أسألك سؤال يا شيخ. أنا بحاطة سجادة الله يكرمك بالحمام عشان أنا ما بقدر ألبس إجري، ما بقدر يعني حركة سيئة حتى أني كلامي. هلأ يجوز أنا وضوء صح ولا غلط؟
1: ليش حاطة السجادة؟
3: يعني ما بقدر أدخل يا شيخ.
0: إيش الإشكالية في الوضوء دكتور زايد وضحت لك؟
1: نعم نعم هي
0: نعم.
1: يعني عندها
3: تفضل جلطة دماغية.
1: جلطة دماغية.
3: إيش الشمال معطلة وإيش اليمين من الركبة من عملية قطع وتر. هلا انا بديش البس يعني شوز في اجري حذاء.
0: طيب
3: بدي ادخل على عزك بدي اتوضا. انا حاطه سجاده عشان بخاف اتعركل لما اتعركل.
0: تمام.
3: هلا صح وضوء صح ولا غلط؟
0: يعني السؤال متعلق بوضع السجاده ولا ما عملها تقدر تغسل رجلها؟
3: انا بديش ادخل البس شيء باجري وبنفس الوقت هل يعني عشان الطهاره يا دكتور صح؟
0: الآن يا أختي الفاضلة وضع السجادة لا حرج فيه ولا وضع الدعاسة. الآن تقدري تغسلي رجليك أنت ولا ما بتقدري؟
3: أنا قلت يا دكتور هل بس أنا جالسة أنا بتوضأ صح ولا غلط إني حاطة سجادة عشان أنا
0: لا السجادة يا أختي ما بتتنجس إذا نزلت عليها مية الوضوء، ما بتتنجس.
3: بس أنا دكتور مش لابس حذاء أنا بقدر
0: حتى ولو يا أختي الكريمة
3: يعني صح
0: حتى ولو أنا فاهم السؤال إنها هي تضع سجادة.

0: تحت المغسلة
1: نعم.
0: وتتوضأ
1: لوضعها الصحي
0: فوجود هذه السجادة تحت المغسلة ونزول ماء الوضوء على هذه السجادة لا ينجسها، وهي بعيدة عن مكان النجاسة وقضاء الحاجة. نعم.
2: يعني صلاة مزودة.
0: إن شاء الله. نعم. إن شاء الله.
1: نعم. بارك الله فيكم. سلامتك أخت الكريم. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم.

0: السؤال الأول، إناء ولا شرب الماعز من الماء؟
1: شرب الماعز من إناء الماء.
0: آه،
1: إيش
0: وإذا
1: ماله؟
0: إجا شرب منه كلب،
1: آه
0: هل إذا دق فيه كلب هل نكبه ولا نغير ميته ولا شو حكمه؟
1: تمام.
0: وفي أثناء الصلاة
1: نعم
0: لمست زوجتي مرة من تحت إيدي ولمست إيدي، يعني
1: أثناء
0: هل
1: الصلاة.
0: أثناء الصلاة؟ نعم.
1: تمام، تسمع الجواب. حياكم
0: جزاكم
1: الله.
0: الله
1: نعم
0: خير.
1: الله يعافيك، حياكم الله. اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم. فتاوى هاتفاء البرنامج 47 47 201 47 47 202. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
2: يعطيك العافية شيخنا.
1: حياكم الله.
2: ممكن بس أحكي مع الشيخ؟
1: تفضل، بسمعك دكتور.
2: يعطيك العافية يا شيخ.
3: حياك الله.
2: في والله موضوع بدي أحكي لك إياه، بعرفش على الهواء أحكيه ولا تاخذ تليفون.
1: لا، إذا في تفاصيل يعني أنك يعني يفضل أنك تحكي. نعم، إذا الموضوع طويل يفضل أنك تحكي مع الإفتاء. الله يسعدك.
2: لا والله بدي أحكي مع الشيخ هذا، حاب أحكي له.
1: تفضل
3: تفضل تفضل، إذا في تفاصيل خاصة بتشرف
1: يا ريت
3: معرفة.
1: تشرف على الإفتاء.
3: تفضل
1: نعم.
3: احكي سؤالك يا أخي،
1: بس بدون إطالة إذا سمحت. تفضل
2: شيخنا.
3: نعم،
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك الله.
2: في إلي بنت عمرها في إلي بنت عمرها 27 سنة، فهي بمركز بده يطلعوها من المركز وبده يحطوها عند عائلة مصفورة، وهي كبيرة البنت.
1: طيب
3: كيف بمركز
2: يعني؟ أنا كنت هي مسجلة بمركز.
3: والله سؤال.
1: هي بتشتغل بمركز البنت؟
2: لا لا، هي عفوا هي معاقة. فهي يعني هي بمركز معاقة احتياجات خاصة، بده
1: تمام.
2: يطلعوها من المركز ويحطوها عند عائلة مصفورة، يعني أنا وأمها مفصولين، عشان هي كانت صعب إنها أمها تربيها، حالتها صعبة. فهلا العائلة المصفورة بده ياخذوها، يعني أكيد بده يكون في شباب، هذا يعني صعب، فهم بده يسجلوا بده يسكروا المراكز عشان هيك.
3: نعم، مفهوم مفهوم
1: مفهوم. تسمع الجواب إن شاء الله.
2: أستشير الشيخ يعني.
1: حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. اتصال. نعم، فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني حلف اليمين في إصلاح ذات البين، وقالت كما تسأل أيام الحرب وفي الطلاق، هل يجوز؟
3: يعني هذا اليمين الغموس.
1: نعم.
3: اسمه غموس لأنه
1: اسمه غموس. نعم.
3: يغمس صاحبه في نار جهنم. ومعنى اليمين الغموس أنك أنت تكذب فيما وقع وتنسب ذلك الكذب وتشهد الله على ذلك الكذب. والله العظيم أن الدكتور زايد أخذ من فلان الفلاني 1000 دينار، فلذلك اليمين الغموس لا يجوز. حالات الاضطرار، الواحد سيقتل فيحلف يمين، هذه الاضطرار مثل اضطرار مثل اضطرار أكل الميتة،
1: أكل
3: مثل
1: الميتة.
3: مثل اضطرار الكلام الكفري.
1: نعم.
3: اللي الكراه الملجئ اللي بيكون في قتل وفي عرض وما شابه ذلك.
1: من أكله. نعم. قلبه. نعم.
3: أما أنه والله أنا بناوي الإصلاح وتحلف أيمان غموس وكذب على حقوق الناس وعلى ما فعله الناس وما لا يفعله الناس، فهذا غير جائز، هذا غير جائز. نعم. وإنما هذه بتكون في حالات بسموها الفقهاء الإكراه الملجئ، يعني الإنسان سيقتل أو ما شابه ذلك، هنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
1: نعم. نعم. يعني هو لعله كان صار عنده خلط في موضوع حلف اليمين بين الكذب بالإصلاح والكذب.
3: هذا الكذب، هذه المعاريض بسموها
1: معاريض.
3: فلان
1: انه يصل لليمين الغموس، يعني
3: بنقول له فلان يحبك وفلان بريدك وفلان يذكرك بالخير. هذه معاريض، ما لا ليست.
1: اما انه ربطها باليمين الغموس،
3: ليست اليمين الغموس. نعم. يعني ربما اختلط على السائل.
1: في محاذير ذكرتمها. نعم. دكتور بارك. نعم. الله فيكم. نعم. يقول الاخ الكريم، يعني تشرب المواشي عزكم الله،
3: كيف يطهر الإناء
1: من إناء ثم شرب منه عزكم الله
3: شرب فيه الكلب؟ هذا لابد أن يغسل 7 إحدى أولهن في التراب.
1: بالتراب.
3: نعم.
1: نعم. نعم. بالنسبة إلى يقول أثناء الصلاة لمستني زوجتي، لا أعرف لماذا لمسته،
3: مرقت جنبه. نعم.
1: نعم.
3: نعم. هذا يعني إحنا صحيح عندنا معتمد الفتوى أنه اللمس ينقض الوضوء.
1: نعم.
3: ولكن نفتي بالآراء الأخرى لما يصير

0: في حرج، وذكرنا ذلك أكثر من مرة في هذا البرنامج.
1: صحيح.
0: هو في صلاته غير متعمد ولمس، أو سائق والفاضلة تسلمه المال، أو يعمل في مكان في بيع وشراء، أو يطوف حول البيت. فهنا نقلد المذاهب الأخرى التي تجوز، التي لا تعتبر هذا اللمس نقضا للوضوء.
1: سؤال الأخ الكريم حول ابنته تعمل في مركز للإعاقة. قال المركز الآن يريد أن يعني يكلف بمهمة عند إحدى العائلات، يقول يعني هل فيه ذلك حرج، خاصة بيكون في مثلا يعني شباب بيكون في ذكور في العائلة؟
0: والله هذا سيدي يعني كلام دقيق الذي توجه به، ولا أستطيع أن أفتي بعموم الأمر، لكن عموما هذه لها أحكام شرعية يجب أن تراعى، فلا يجب أن تكون معرضة للمخالطة المحرمة مع الرجال، خاصة بهذا العمر إذا كانت مع نساء أمينات عليها.
1: في محددات يعني.
0: نعم نعم وللرجال هذا يكون للضرورة الطبية أو ما شابه ذلك، فلا نلجأ لا نلجأ لهذا الأمر
1: نعم
0: إلا في يعني قضية الرجال
1: نعم
0: وقضية متى تكون بين الرجال، هذا نتكلم عنها كما نتكلم، نعم كما نتكلم عن القضايا الطبية.
1: نعم
0: أما هذه الآن لا تكون في حضانة ورعاية الرجال، بل تكون في عند النساء المأمونات عليها، ولا يجوز أن تكون في غير ذلك إلا لما يكون في ضرورة طبية مثلا أو ما
1: تمام.
0: يشابهها.
1: نعم ناخذ سؤال
0: تفضل سيدي.
1: ثم إن شاء الله نجيب على سؤال آخر عندنا في محور الحلقة الأخيرة
0: تفضل.
1: الأخير. نعم تفضل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم يا شيخ،
1: عليكم
2: كيف
1: السلام
2: حالك؟
1: ورحمة الله وبركاته
2: الله يكرمكم على هذا
1: جميعا.
2: البرنامج الجميل ويعطيكم ألف عافية،
1: أهلا
2: أنت
1: وسهلا
2: فضيلة
1: بكم،
2: الشيخ.
1: حياكم
2: كلنا
1: الله.
2: من الله يرضى عليك يا شيخ. شيخ والله بس خذني يعني بحلمك، بس أقل من ثواني يعني.
1: نعم تفضل.
2: بدي أحكي لك على موضوع المساجد بيوت الله. شيخ بالنسبة لمساجد بيوت الله فيه حالات، يعني يا ريت الشيخ يوجه، يعني هو كبيرنا، يوجه نداء للناس في المواضيع هاي. أول شيء شيخ موضوع الحجز، في ناس كثير بتحجز الصف الأول
1: نعم
2: في جميع الجوامع. أنا زلمة ملتزم صلي بفضل الله 25 سنة، بروح بصلي بلاقي موضوع الحجز، إذا الإنسان اللي بيحجز مش موجود قال آخر إشي عند إقامة الصلاة وعند كل شيء، قال بيقوموا له سجادته بيجي واحد، هذا بعد ما يفقد الأمل
1: نعم
2: وهو مش موجود أصلا، يعني مش موجود عفوا في كل المسجد بيكون. يعني لاحظت الأشياء هاي.
1: الملاحظة
2: هاي
1: الأخرى
2: ملاحظة الأخرى موضوع سيدي الفاين والكسات المي. سيدي هاي تبرعات من أهل الخير، الفاين والكسات، فرجاء يعني أنا يعني من بعد إذنكم ناس تيجي تتوضى بسحب فاين فاين فاين فاين فاين فاين بنشف عفوا الفاين لحاجة ضرورية.
1: نعم
2: فبتلاقي في ناس عفوا بنفس الشيء المي باخذ 4 5 كاسات وكله من أهل الخير من أهل
1: تمام
2: الله. يعني
1: واضح الملاحظتين يعني. إن شاء الله نجيبك أخي الكريم حتى نتناول محور الحلقة الأخير. فضيلة الدكتور، ملاحظات الأخ الكريم حول حجز الصف الأول وأيضا استخدام الماء المسبل أو الموقوف يعني والفاين وغيرها ممن لوازم المسجد.
0: يا سيدي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يكون في إيطان، يعني أنا أحجز
1: نعم
0: لشخص
1: نعم
0: غير موجود، لأنه هذا مكان قربة ومباح لمن سبق فيه، وأنا جئت مبكرا لأحظى بهذا الأمر. استثناءات بسيطة جدا بتكون للإمام، لمن يلي الإمام من أهل الحفظ والفقه،
1: نعم
0: هؤلاء الذين يكون لهم أماكن ثابتة. وهذه الموقوفات للاستخدام داخل المسجد تستخدم داخل المساجد وضمن ما يقتضيه العرف وضمن حاجتك، فأنت بدك تشرب كاسة المي في المسجد اشربها، أما أن تتجاوز وأن تأخذ ما لم توقف له هذه الأموال فلا يجوز ذلك.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. السؤال الأخير والذي نختم به الحلقة فضيلة الدكتور، وبحاجة إلى مزيد من الكلام والتفصيل، فضيلتكم كيف ترد على من يعني يطعن بقاعدة حب الوطن من الإيمان؟ كيف يعني حقيقة أن هذه أصبحت مقولة يعني تثير أحيانا نوعا من الجدل، وما الدليل على أن حب الوطن من الإيمان؟ وأيضا يعني كيف يكون حب الوطن حبا صادقا؟
0: نعم.
1: نجلي هذه المسألة دكتور بارك الله فيكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: هذه قضية مهمة جدا ونسمع فيها كلام وشبهات بحاجة إلى دحض وتوضيح. نحن عندما نحب أوطاننا وديارنا فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الحب. عندما نحب أردننا الغالي فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الحب. ويلزم منا من هذا الحب أن نحافظ على قوة بلدنا ووحدة صفنا، أن نحافظ على ألفة قلوبنا، أن نحافظ على هويتنا، أن نحافظ على بلدنا ممن يتهدد هذا البلد بدينه وعقيدته وهويته وألفة قلوب أبنائه ووحدة صفه. حب الوطن وحب الديار قضية مجبول عليها الإنسان، وهذا نقرأه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، قرنت الآية بين قتل النفس والخروج من الدار والخروج من الوطن والخروج من البلاد التي تعيش فيها من صعوبتها ومن ثقلها على النفس. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فبينت الآية أن من يراد له أن يخرج من وطنه فهو الذي أذن له بالدفاع عن نفسه وعن وطنه وعن بقائه وعن وجوده. فبينت هذه الآيات قضية تعلق الإنسان بوطنه وتعلق الإنسان بداره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة المكرمة مهاجرا نظر إلى مكة مودعا، قال: أنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلي أخرجوني ما سكنت غيرك. فنزل عليه قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذه طمأنة وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن نجيب على مجموعة من الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع: هل حب الوطن يناقض حب الدين وحب أمة الإسلام؟ هل يعني هذه شبهات الآن أذكرها، يعني هل أنا عندما أحب الأردن وأدافع عن عقيدته وهويته وعن ألفة قلوب أبنائه، هل أنا الآن تخليت عن ولائي لديني؟ على العكس تماما، ديني يأمرني أن أكون قويا عزيزا. جرح فلسطين جرح في قلب كل مسلم، وأوطاننا القوية مدد وسند وعون لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، والعكس صحيح. البلاد الضعيفة، البلاد التي يتخلى أهلها عن مسؤوليتهم اتجاه أوطانهم، هي التي تكون قرة عين لأعدائنا، هذا الواقع. البلاد القوية بكل صور القوة، قوية بالانتمائها لدينها، قوية عسكريا، قوية ثقافيا، قوية اجتماعيا، قوية سياسيا،
1: وحدة صف أبنائها،
0: نعم، هي البلاد التي تغيظ أعداءنا
1: وتكون عصية عليهم
0: نحن نرى اليوم كيف يحاول عدونا الصهيوني بكل ما أوتي من قوة بالمخدرات وبدعوات الفتن أن يضعف بلادنا بأي صورة من الصور. فقضية العقيدة، نعم، نحن نعتز بعقيدتنا، وعقيدتنا وديننا وإسلامنا يدعونا أن نحافظ على قوتنا ووحدة صفنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين: من مات دون ماله، من مات دون أرضه، من مات دون أهله، من مات دون عرضه فهو شهيد. فأنت تدافع عن وجودك، تدافع عن قوتك، وهذه صورة من صور القوة لأوطاننا. ثم يا سيدي العزيز، إذا أنا سلمت جدلا لتلك الفكرة أنه لا أريد أن أنتمي لوطني جدلا، يعني الفرض الساقط يسموه في القضاء والنقاش، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك التخلي عن مسؤوليتي، يلزم من ذلك التخلي عن واجباتي تجاه وطني. حبي لوطني لا يلزم منه أبدا أنه أنا أريد أن أهمش قضايا الدين وقضايا الأمة، لا ليس
1: وأغلب يعني
0: لا ليس

0: ليس صحيحا، ليس صحيحا، لا أبدا. حبي من وطني لا يعني المنابذة والمنازعة والتناحر مع أبناء الوطن العربي والإسلامي، على العكس تماما، على العكس تماما. الآن عندنا واقع نعيشه في العالم جميعه، هذا الواقع وهذه المسخرات تكون لخدمة ديني وخدمة وطني. وأعود إلى الفرض الساقط، أنا بدي أجي أقول حب الوطن يتعارض مع الولاء لله والولاء للدين والولاء للأمة. طيب ما الذي ستسلكه أنت؟ التخلي عن مسؤولياتك وأن تكون قرة عين لأعدائك. نحن نعلم ونرى بأم أعيننا أن أي دولة تنتمي لهذا الدين تحقق قوة بأي صورة من صور القوة تشكل قلق وأرق لأعدائنا اقتصاديا، ثقافيا، عسكريا. وهذا يتأتى من أنني أتعبد الله بقوة الأردن الذي يتحمل المسؤولية التاريخية اليوم بكل شرف واقتدار اتجاه المسجد الأقصى، وهذا شيء من الواجب،
1: وينوب على الأمة بهذا،
0: وهذا شيء من الواجب. وأنا أذكر كل حلقة أن الأئمة والخطباء والقضاء والمفتين والحراس في المسجد الأقصى زملاء لنا، موظفون في المملكة الأردنية الهاشمية. فكلما كنت قويا كلما كنت أقدر على تحقيق واجبي الذي يكتمل بحول الله يوم أصلي معهم في الأقصى محررا مطهرا، لكن كلما كنت أقوى كنت أقدر على ذلك. الآن من الإشكاليات ومن الطرح الذي يطرح أن النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة المنورة، نعم صحيح، وكانت وطنا له وحرص على قوتها لأنه أخرج. يعني ينبغي أن نقرأ الأمور بشكل صحيح. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا إلى الخروج من أوطاننا أم أنه أخرج من وطنه؟
1: أخرج
0: صلى الله عليه وسلم من
1: ولولا أن قومي أخرجوني
0: ما سكنت والمدينة الله يكتب لنا فيها الجوار والإقامة، لكن نحن نتكلم عن واقع الحال. الذين أخرجوا من أخرجوا من ديارهم بغير حق. فاختزال قضية الوطن بأنه تراب وحجارة هذه إشكالية كبيرة جدا. الوطن هوية راسخة ممتدة، نحن نعتز بأردننا الحبيب أننا في بلد هويته الدينية راسخة ممتدة سندا متصلا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أردن مؤتة واليرموك، نحن الأردن الذي نرى منه حطين وعين جالوت، نحن الأردن الذي مر به صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس، نحن الأردن المشرف بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنوبه إلى شماله. فهذه القضايا ينبغي أن تكون حاضرة وأن لا نلتفت أبدا إلى تلك الدعوات التي لا تمس الحكم الشرعي بصلة. الحكم الشرعي يجب علينا أن نحب ديارنا وأوطاننا وأهلنا،
1: جزء من الإيمان كما تفضلت.
0: نعم، وأن ندافع عن مقدراتنا وعن مقدساتنا. والحب الصحيح والحب الصادق الحب الذي يثمر عملا ويثمر محبة وأخوة وقوة لأوطاننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، و حب الوطن بينه وبين الدين، وحب الوطن أمر نقرأه في ديننا
1: بينهما اتصال. يعني نعم. لا زيادة على ما تفضلتم به دكتور، هذه الدعوات التي تظهر بين فينا وأخرى. نعم. هذا الكلام الذي تفضلتم به هو يكون يعني إن شاء الله يكون حصنا من هذه الدعوات تجاه هذا الأمر، حب الوطن كما تفضلتم بالمحافظة على أمنه واستقراره والتزام بقوانينه والعمل في خدمته والدفاع عنه. فنسأل عز وجل أن يضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، وأن يجعل هذا البلد آمنا.
0: بس دكتور في القضية الأخيرة كما قلت أنه جاني برضو رسالة.
1: نعم سيد.
0: اللي أخذ من التركة قبل بده يعمل مقاصة مع ما له.

0: نعم
1: وكأنه عليه دين. يعني نعم هذه هي الخلاصة.
0: نعم الله فيكم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. بارك الله فيكم دكتور. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. كل شكر سيدي على ما تفضلتم به من إضاءات وكلام طيب، فأحسن الله إليكم إن شاء الله وطيب الله أنفاسكم سيدي.
2: أختم بذات الكلمة:
1: حبنا لأردننا عبادة نتعبد الله بها، نرضي بها ربنا ونغيظ بها عدونا، ولا نلتفت إلى من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. فدفاعنا عن ديننا هو دفاعنا عن أرضنا وعن قوتنا في وجه أعدائنا.
0: جزيل الشكر لكم سيدي، بارك الله فيكم. أيضا أشكر زملاء فريق العمل: سعد الدبوبي، مجد الزعبي، أماني الكعابني، نداء الرمامني، إشراف الدكتور محمد كحياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
3: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة.

0: عزه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: يا زلمة شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح. وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402

0: 88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي

0: تنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. The Manhattan Fish Market، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنان به.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية بعنوان فقه المرأة في المعاملات. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، الأستاذ الدكتور جميلة الرفاعي، أستاذ في تخصص الفقه في الجامعة الأردنية. حياكم الله دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
5: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
4: حياكم الله. كما تعلمون دكتورة أنه المعاملات البالية هي باب يعني مفتوح، يعني يحتاجه المسلم وتحديدا المرأة المسلمة التي يعني يتطلب منها ويحق لها أن تخوض هذا المجال، المعاملات المالية. عندما نتحدث عن المعاملات المالية نتحدث عن البيع، نتحدث عن الشراء، نتحدث عن التجارة الإلكترونية وغير هذه من المواضيع البالغة الأهمية. بداية نريد أن تعرفنا الدكتورة على موضوع أهلية المرأة في المعاملات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية الأمر، قبل الحديث عن هذا الأمر، أود أن أشكر وزارة الأوقاف ممثلة بمعالي وزير الأوقاف والكادر الذي يعمل معه من الإداريين والخطباء، وكذلك أشكر قناة أدعو، وأشكر الأخت حسناء الله يجزيكم الخير على ما تقدمونه من خير، وتثرون معلومات طيبة وصحيحة عن الإسلام، وتبثون الأفكار الطيبة والخير بين الناس. قضية أولا، قضية المرأة في

0: يعني سبحان الله، الحديث عن المرأة هنالك جوانب كثيرة جدا، قد نتحدث عنها في الجانب العبادي، قد نتحدث عنها في الجانب المالي، قد نتحدث عنها في مجال العقوبات وهكذا. لكن قبل الحديث عن ذلك لابد أن أقرر نقطة يجب أن أؤكدها، وهي أن الإسلام احترم المرأة احتراما كبيرا وقدرها وكرمها. حتى الله سبحانه وتعالى أول تكليف صدر من الله سبحانه وتعالى وخاطب فيه الرجل والمرأة، قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك
1: الجنة.
0: فالجنة، فالخطاب كان مباشر لمن؟ لسيدنا آدم عليه السلام ولزوجته. فهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى إلى المرأة، لم يهمشها، لم يمنع عنها الحقوق المادية ولا المعنوية. فالمرأة كرمت، ومن تكريم المرأة أن الله سبحانه وتعالى قد كلفها، وهذا التكليف يتمثل بأنها مسؤولة عن أمور عظيمة، سواء كانت مسؤولية مالية، مسؤولة جنائية، يعني إذا ارتكبت جريمة تعاقب عليها، أيضا إذا مسؤولة مالية، إذا التزمت بأنها مثلا تؤدي تشتري شيء أو تبيع شيء أو توكل أو تهب أو توصي، فالحق لها. الإسلام لم يمنعها، وقال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
1: نعم.
0: وربنا سبحانه وتعالى أكرم المرأة، وهذا الإكرام تمثل في عدة مظاهر، فقد جعل المرأة قسيمة الرجل في الحقوق والواجبات، مثل ما أن للرجل حقوق وواجبات، أيضا للمرأة المسلمة حقوق واجبات يجب أن تتمثلها. أيضا شارك الله سبحانه وتعالى المرأة والرجل في الإنسانية، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالله سبحانه وتعالى ساوى في الإنسانية بين المرأة وبين الرجل، أيضا ساواها في المسؤولية المدنية، فهي عندها، عند المرأة هي والرجل طبعا البالغين العاقلين، عندهم أهلية الأداء كاملة وأهلية الوجوب كاملة، لا فرق بين مرأة ولا بين رجل. سبحان الله، هل الإكرام العظيم الذي الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة فيها، كانت هنالك أفكار تبحث وتسأل: هل للمرأة روح؟ هل المرأة كذا وكذا؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعطى المرأة، والله سبحانه وتعالى يعني إذا المرأة لا سمح الله أساءت يعلها عقاب.
1: جميل.
0: هذا يعني بما أنه اعتبر لها العقاب، إذن اعتبر كينونتها. فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: السارق والسارقة، ويقول الله عز وجل: في الزانية والزاني.
1: نعم.
0: وأيضا الله سبحانه وتعالى خاطب المرأة المسلمة فقال: المؤمنون والمؤمنات. نعم. وهكذا. فإذا لها شخصية اعتبار، شخصية معتبرة، ولها حقوقها المادية والمعنوية. فالإسلام أكرمها امرأة. نعم. كانت بنتا، أما، قريبة. نعم. عمة، خالة، حتى جارة، حتى الجيران، امرأة الجيران، إسلام أكرمها بأنه لا ينظر إلى بيتها وينظر إلى عوراتها.
1: جميل.
0: ووضع الحديث عليه ضابط وهكذا.
1: وأيضا نعم. نريد أن نضيف للموضوع أنه عندما نتحدث عن أهلية المرأة، يعني
0: نعم،
1: يحق لها أن تبيع، يحق لها أن تشتري.
0: نعم.
1: نتحدث
0: نعم.
1: عن هذه الجوانب.
0: نعم.
1: موضوع الهبة دكتورة
0: هو والصدق. سبحان نعم. الله. نعم. يعني للمرأة المسلمة، المرأة بشكل عام في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة.
1: نعم.
0: ماذا تعني هذه العبارة: لها ذمة مالية مستقلة؟ يعني تعمل ما يعمل الرجل من المعاملات المالية، فلها حقوق وعليها واجبات.
1: نعم.
0: بما أننا نتحدث في الجانب المالي، إذن نحن بدنا نتحدث عن الجانب المالي، وهو البيع، الشراء، لها أن تبيع.
1: نعم.
0: بيتها، سيارتها، لها أن تشتري، سيارة، بيت،
1: أسهم، سندات. لو نربط الموضوع هذا بهذا الحق رح، والمرأة قررت تبيع مثلا سيارة أو شيء يقصى، تحدث خلافات.
0: لا هي تشاور طبعا. ما هو شوفي سبحان الله، وفوق كل ذي علم

0: التعليم.
1: صحيح.
0: ايوه ممكن المراه ملهاش يعني ملهاش في البيع والتجاره والكذا، بدها تشاور اخوها، تشاور زوجها.
1: صحيح.
0: كذا انه ابيعها ولا لا، ولا استنى ممكن السيارات بدهم يرخصوا.
1: صحيح.
0: استنى شويه. أيوة. ممكن بالزبط. يرخصوا بنجيب لك ارخص. ايوه ممكن لا يقول لا بيعي، لانهم بدهم يبيعوا. صح. وهكذا طبعا دائما الشورى ليست تقليل من شأن. صحيح. المشاور. صحيح. انما هي اخذ خبرات
1: اكيد.
0: صحيح. وشاورهم في الامر.
1: جميل.
0: كما يقول الله سبحانه وتعالى. فاذا المرأة لها ذمة مالية مستقلة، بتبيع وبتشتري، توصي. توصي.
1: نعم. صحيح.
0: طبعا بشرط الوصية ان لا تزيد عن الثلث.
1: نعم.
0: كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لها ان توقف مالها، انا اجعل هذا البيت وقف.
1: نعم.
0: لله مثلا لها.
1: نعم.
0: ان غير تبيع وتشتري وتوقف وتوصي، تهب.
1: نعم.
0: هي حرة.
1: وتتصدق.
0: بدها. نعم. تعطي بدون. فكانوا كانت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
0: وكذلك
1: والسلام.
0: السيدة عائشة، كانوا يشتروا الجواري ويعتقوهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرى هذا الأمر ولا يشاور. فالمرأة لها الحرية في هذا. نعم. الأمر، خاصة إذا كانت هذه المرأة يعني تعمل وعندها من المال الكثير، فيعني تريد أن تنمي، لأن نسأل عن تنمية المال.
1: نعم.
0: إما تنميه بنفسها فتعمل
1: أو
0: به،
1: تستعين
0: أو تستعين بالآخر.
1: نعم.
0: فلذلك سبحان الله يعني الآن القانون الأردني، القانون الأردني أعطى الحق للمرأة مثلها مثل الرجل أن تقوم بالعمل، والكل الأردنيين كلهم رجالا ونساء
1: أمام القانون،
0: أمام القانون سواء.
1: نعم.
0: في الحقوق والواجبات.
1: جميل.
0: كما نص الدستور الأردني.
1: صحيح.
0: في المواد التي ذكرها، فلها ذمة مالية مستقلة وتبيعها. حتى لو بدنا نيجي ننظر على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: ونبحث هل في كانوا نساء يعملوا يتاجروا كذا، نرى أول ما يعني نتذكر فورا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. كانت تاجرة كبيرة، وكانت تضارب بمالها، أي تعطي من يتاجر لها بنسبة تقريبا مثلا 30%، ويتاجر لها يجيب لها من بلاد الشام وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم تاجر لها في مالها، فوجدت منه الخلق الطيب
1: والأمانة
0: الحسن والأمانة، وزاد المال عندها أضعاف مضاعفة. فاختارت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا له.
1: نعم.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. غير ذلك لو هند بنت عتبة، هند بنت عتبة كانت مسؤولة عن الحرير وتبيع الحرير. أم عمرو بن العاص كانت تبيع العبايات.
1: نعم.
0: يعني في زمان العبايات بنعرف كيف نمطهم وكذا، كانت تتاجر.
1: نعم.
0: بها. كانوا من النساء من يتاجروا بالعطارة.
1: نعم.
0: الزهورات والأشياء وهكذا.
1: جميل.
0: فيعني كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغلوا بالمزارع.
1: رائع.
0: الأنصاريات في شجر النخل.
1: نعم.
0: فلم ينكر الرسول
1: يعني
0: صلى الله عليه وسلم ذلك.
1: دكتور الجانب الموضوع البيع والشراء، يعني أكيد هناك أحكام للبيع والشراء، كما مطلوب من الرجل أن يلتزم.
0: نعم.
1: بالأحكام.
0: نعم.
1: يعني مطلوب أيضا المرأة أن تلتزم بهذه الأحكام، يعني مثلا موضوع الغش والربا.
0: نعم.
1: يعني كما.
0: نعم.
1: نهي عنه الرجل أيضا نهيت عنه المرأة. نتحدث.
0: نعم.
1: عن.
0: نعم.
1: هذا الجانب.
0: نعم. الله يجزيك الخير.
1: نعم.
0: يعني هو النقطة اللي أنا بدي أحكيها، الأصل أنه المرأة والرجل نفس الشيء في المعاملات، لأنه.
1: جميل.
0: ما في فرق.
1: نعم.
0: أيوة. ولكن أنا ذكرت بعض، ضبطت بعض الأمور ذكرتها وضبطتها، يعني اجتهدت في نقاط أنه المرأة إذا اشتغلت أنها تعمل هيك.
1: جميل.
0: مثلا المرأة مثل ما قلنا الآن في وقتنا الحالي تعمل معلمة، تعمل مدرسة في الجامعة، تعمل وزيرة، تعمل قاضية.
1: نعم.
0: تعمل في محامية.
1: نعم.
0: في
1: جميع القطاعات.
0: جميع القطاعات.
1: صحيح.
0: المرأة تعمل. الآن قلنا المرأة والرجل في الضوابط نفس الشيء، فهنالك أول نقطة على من خاصة الآن في وقتنا الحالي صار العمل حتى من داخل البيت للمرأة أسهل من.
1: صحيح.
0: خلال المنصات الرقمية،
1: التجارة الإلكترونية.
0: والتجارة الإلكترونية.
1: صحيح.
0: فالمرأة أصبحت الآن تتاجر، بتبيع وبتشتري وتصبح وسيطة.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني

0: التسويق الرقمي موجود عند المرأة، وصارت الحمد لله على وعي، وصار في أرباح، وفي نساء أصبحت هي بدأت بفرد بنفسها، وأصبح عندها شركة وكادر في كذا. فمن ضمن الشغلات اللي احنا بدنا يعني ناكد عليها المشتركه بين المراه والرجل، اولا احاول انه اي عمل اعمله يبتعد فيه تبتعد فيه المراه عن الربا، لانه الله سبحانه وتعالى حرم الربا تحريما قاطعا. ايضا اذا بدها تعمل تمنع انه يكون في يعني جهاله او غرر. يعني مثلا اعطيك مثال، مثلا تعاملنا مع سيدات في المجتمع الاردني عبر مثلا المنصات الرقميه، فطلبنا ملابس، الملابس كان منظرها في الصفحات شيء وفي الواقع شيء اخر، فطبعا ما كان منا الا انه ارجعنا هذا الامر. فمن ارادت سمعه طيبه تحسن، لا تعمل جهاله ولا تعمل غرر، يكون الامر واضح بدقة حتى تنجح تجارتها. صحيح. أولا وآخرا أن تكون أيضا هذه التجارة أو هذا العمل مبني على الرضا بين الطرفين، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكما. أن يكون يعني هذه الشغلات تحريم الغش والتدليس والخداع.
1: جميل. نعم.
0: نقاط أيضا على المرأة أن تقوم بالتوثيق إذا بدها تتاجر أو كذا، سواء كان عندنا توثق الديون أو توثق نشاطاتها
1: حقوقها. نعم.
0: نعم توثق الحقوق والديون.
1: نعم. نعم.
0: الأصل فيها أيضا مراعاة المصلحة العامة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أن تقوم يعني يكون الهدف من هذه التجارة أو يعني العمل على المنصات تكون مربوطة بمقاصد الشريعة الإسلامية، يعني تحقق المقاصد الأساسية، المحافظة على الدين وعلى النفس.
1: صحيح.
0: وعلى العقل وعلى الأرض، وعلى الأرض والنسل وثم المال. فالأصل أن تكون التجارة في أصلها مباحة حتى أكسب المال.
1: نعم.
0: لابد سواء في مثلا صانعة محتوى.
1: صحيح.
0: صانعة محتوى شيء جميل أن تعمل المرأة ضمن الضوابط الشرعية. نعم. وهذه الضوابط الشرعية يجب أن لا تخرج عنها.
1: جميل.
0: من خلال. نعم. الالتزام.
1: نعم نتحدث عن هذا الجانب. يعني موضوع
0: يعني مثلا أقول الفكرة اللي أقولها صانعة المحتوى. نعم. الأصل أن تقدم محتوى يفيد. نعم. مجتمعها، يفيد بلدها، يحقق الأمن، لا يعمل فساد، لا ينشر الأفكار الخاطئة.
1: جميل. ممتاز.
0: لا ينشر الانحلال والرذيلة.
1: وكمان نقطة مهمة دكتور. نعم. أنه هاي يعني كمان الضوابط الشرعية يعني. نعم. خلينا نحكي المرأة يجب مراعاتها، أنه أيضا هذا العمل هو بالأصل يعني مباح لها والإسلام أجازه، لكن بالمقابل هناك ضوابط يجب أن يعني أنه هذا العمل لا يؤدي فيما بعد إلى مفسدة، يعني. نعم. الإضرار مثلا، إهمال البيت، إهمال الأسرة، إهمال تربية الأطفال. ويعني نتحدث نحن عن العمل والكسب، هي يحق لها أن تعمل، وأنت تتحدثين. نعم. عن الضوابط الشرعية.
0: نعم.
1: هاي يعني موضوع العناية بالأبناء وتربيتهم، هاي كمان ضوابط. نعم. شرعية. نعم. يجب المرأة. نعم. أن تلتزم بها، وأيضا يجب أن يتم مراعاتها خلال. نعم. يعني أدائها لهذه العمل وخلال أدائها لهذه المهنة، سواء كان طبعا داخل المنزل أو كانت أيضا من خارج المنزل. أيضا نريد أن نسمع يعني من الدكتورة فيما يتعلق بجانب الحقوق المالية للمرأة الخاصة بها.
0: نعم.
1: حقوق المرأة في الإسلام كما بينتم.
0: بس نركز على قضية اللي هي اللهم صل محمد.
1: نعم.
0: الشروط عمل المرأة.
1: تفضلي دكتورة.
0: قبل ما نبدأ في. نعم. النقطة. نعم. الأخرى.
1: يعني هذه لها علاقة أيضا بالضوابط الشرعية.
0: نعم نعم.
1: تتعلق بعمل الشرعية. المرأة.
0: نعم. ذكرت نقطة جميلة جدا، وهي أن العمل الأساسي للمرأة. نعم. في البداية العمل الأساسي.
1: صحيح.
0: أن أربي أولادي.
1: صحيح.
0: هذا. نعم. هو رقم.
1: نعم.
0: واحد.
1: نعم. نعم.
0: يجب أن لا يعلو عليه أي رقم.
1: أكيد.
0: آخر.
1: من أولى الأولويات.
0: هذه أولى الأولويات.
1: نعم.
0: أن أربي أولادي.
1: صحيح.
0: لأنه ابني بالمستقبل إذا طلع هذا الصالح لمن راح يفيد المجتمع.
1: صحيح.
0: راح يؤثر تأثيرا إيجابيا على المجتمع، وإذا العكس يعني سيؤثر تأثيرا سلبا. من الضوابط أولا، بما أنني أنا زوجة لابد أن أخرج إلى العمل بإذن من زوجي.
1: نعم.
0: كذلك إذا كان الأب لا يعقل أنه أنا أعمل ووالدي مش راضي عني. صحيح. في هذا الأمر. لكن بالنسبة للزوجة يجب أن نبين نقطة واحدة، أن القانون الأردني في المادة 56 أوجب النفقة قلنا نقول للمرأة المتزوجة، والمادة 61 من قانون الأحوال الشخصية ل 2019 قال يحق للمرأة

0: العاملة إنه زوجها ما يمنعها عن عملها إذا كانت هي تعمل بعمل مباح
1: نعم.
0: وكان يعلم دلالة أو صراحة، يعني صريح بصريح
1: نعم.
0: القول إنها هي بتعمل أو عرف
1: نعم.
0: وبالتالي تزوجها بهذا الأمر، فلا يحق له أن يمنعها من هذا العمل، خاصة إذا كان العمل إيش ماله مباح ولا يؤثر تأثيرا سلبيا على الأسرة.
1: جميل.
0: يعني الواحد سبحان الله يسمع قضايا المجتمع
1: خلافات
0: مثلا
1: فيما بعد كمان.
0: خلافات، وقد يكون في ضرر على المرأة، قد تعمل المرأة طول عمرها مثلا عند التقاعد يأتي زوجها حتى يحرمها من التقاعد يقول لها استقيل الآن، بقي سنة بقي أشهر.
1: نعم.
0: فهذا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويجب أن يعلم الرجل أن الخير الذي يكون عند الزوجة في غالب الحال سيعود، إن لم يعد عليه مباشرة سيعود على من؟ سيعود على أولادي.
1: صحيح، وعلى البيت كمان.
0: وعلى البيت، وتساعد في هذا الأمر، فهذا لا بأس فيه. إذن أن يكون العمل مباحا من ضمن الضوابط، أن لا يترتب عليه ضياع أي حق من حقوق سواء الأولاد أو الزوج، أن يكون العمل ملائم لطبيعة المرأة.
1: نعم.
0: يعني أمر يتفق مع شخصية المرأة.
1: نعم.
0: يعني
1: وجدت قدرتها. نعم.
0: يعني أنا شفت بالغرب وأنا بسافر وش زيك، وجدت نساء مثلا بسوق على مدحلة في عز الشمس، هل هذا يناسب المرأة؟ لا يناسبها.
1: نعم.
0: فما يناسب المرأة تعمل المرأة هذا الأمر. وأيضا عندما يعني تخرج للعمل تخرج كما طلب الله عز وجل، يدنين عليهن من جلابيبهن بالحجاب، وتحاول
1: نعم.
0: أن
1: نعم.
0: تقلل من ماذا؟ من الاختلاط الذي
1: نعم.
0: يؤدي إلى يعني فساد الأسر.
1: نعم.
0: وتدمير الأسر وهكذا. نعم.
1: دكتورة في دقيقتين يعني
0: نعم.
1: توجيه ختامي فيما يتعلق بالمعاملات المعاصر اليوم عندنا، التجارة البنكية
0: نعم.
1: والتعاملات البنكية والتطبيقات.
0: نعم.
1: يعني في دقيقتين نتحدث عن هذا الجانب.
0: في دقيقتين.
1: نعم. نعم.
0: يعني في معنى وقت نتحدث
1: دقيقة فقط. نعم. نعم.
0: طيب بس في نقطة نحكيها، أول شيء بالنسبة الإسلام أعطى المرأة حقوق مالية كثيرة مثل المهر.
1: جميل.
0: أعطاها.
1: نعم.
0: أعطاها مثلا الدية.
1: نعم.
0: أعطاها من الغنيمة
1: والنفقة والمهر والإرث.
0: أيوة من النفقة وأعطاها.
1: نعم.
0: من الإرث.
1: نعم.
0: وأنا بدي ألوم الأهالي اللي بيحرموا البنات من الميراث.
1: صحيح. نعم.
0: اتقوا الله سبحانه وتعالى، هنالك يعني بكرة حساب وسؤال، لماذا أعطي ابني وأحرم ابنتي؟
1: صحيح.
0: أسأل أمام الله سبحانه
1: وهذه قضية
0: وتعالى
1: متكررة.
0: والله جعل له هذا.
1: نعم.
0: الإنسان من يتعدى حدود الله جعل له عذاب مهين. في هنالك بالنسبة إلى السؤال اللي ذكرتيه
1: المعاملات المعاصرة.
0: المعاملات برضو هاي.
1: نعم.
0: كمان.
1: نعم.
0: أنا برضو نظرت فيه الأمر، فوجدت أنه ممكن المرأة تساعد في عدة أمور أو تعمل فيها، العمل عبر المنصات الرقمية.
1: جميل.
0: أول شيء التجارة الإلكترونية.
1: صحيح.
0: وتكون صاحبة صانعة محتوى.
1: نعم.
0: نظيف
1: إيجابي. نعم.
0: وإيجابي وليس سلبي. قد تكون تعمل في الاستشارة عن بعد.
1: جميل.
0: يتواصلوا معها.
1: تمام.
0: كمستشارة قانونية.
1: نعم.
0: أو أسرية.
1: صحيح.
0: تساعد في حل المشاكل وهكذا. أيضا المشاركة في اللي هي الاي اي اللي هي.
1: نعم.
0: الذكاء الصناعي.
1: جميل.
0: أنه تتعلم هذه الأمور وتصير تعمل مثلا على سبيل المثال ممكن تقيم شركة، هذه الشركة فقط للحفلات.
1: صحيح.
0: تعمل أشياء
1: لكن يعني. نعم. هو دكتورة كمان تأكيد يعني لهذا الموضوع، يعني اليوم المعاملات المالية يعني المرأة يجب أن تكون أيضا حريصة على يعني معرفة الحكم الشرعي.
0: نعم.
1: يعني حتى أنه لا تقع في الحرام أو في يعني
0: عليها أن تسأل.
1: بالضبط. بالضبط.
0: تسأل.
1: نعم.
0: تسأل العلماء.
1: نعم.
0: لأنه في كثير يعني علمت سيدات يشتغلوا بالتداول.
1: صحيح.
0: والتداول يعني ما سألوا من البداية، طبعا خسروا أموالهم، خسروا.
1: نعم.
0: أموال كثيرة جدا. نسأل في البداية، نسأل العلماء، نسأل المحامين، نسأل دار الإفتاء.
1: بارك
0: وهكذا.
1: الله فيكم دكتورة.
0: نعم.
1: نشكر دكتورة حضورك معنا اليوم على هذه الإيضاحات الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. بارك الله فيكم.
0: الله يجزيكم الخير.
1: حياكم الله دكتورة. بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع وقدمته الدكتورة حسناء عنانبه. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان.

وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان،

0: بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد، يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا، صل عليه صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي، من الهندسة الإذاعية الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق؟

0: تستعجلون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

0: وخير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
4: لأني جاي من الجيم.
3: أي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص

مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن

العالم في أحضان أهلهم. هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول، عابدين بكل بيت موجودين.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول.

0: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، وربنا عز وجل هو القائل، ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم سعنا برحمتك واجعلنا من عبادك المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. وما
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى.

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع

القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو

0: صدق الله العظيم.
1: أهلا ومرحبا.
2: فتح الله لكم يا سيدي.
1: جميع إن شاء الله.
2: السلام عليكم. اللهم بارك، لا فضة فوقك.
1: الله
2: طيب الله
1: يكرمك
2: الأنفاس.
1: خليك يا
2: حي الله حي الله.
1: كيف الحال؟ إن شاء الله بخير، طمنا عنك.
2: إن شاء الله بخير.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: يزم شغل هالمكيف.
4: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكله؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يزم؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
4: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة. خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
9: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع.

0: من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 037-1010-25.
10: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
11: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
12: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم آمين آمين آمين. وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن كلامه في الربا، يعني وبنى على أن الربا حرام، وأنه يعني يجري في علتين كليتين أو معنيين كليين. أحدهما أن ما كان نقودا أو أثمانا أو قيما للأشياء فيجري فيه الربا، وهو إما نوع واحد أو أنواع. فإذا كان نوعا واحدا حرم فيه التفاضل ووجب فيه التماثل ووجب فيه القبض والحلول في مجلس العقد وممنوع التأخير. وإذا كان أكثر من نوع كمثلا دينار أردني بدولار أمريكي، فحينئذ يجوز فيه التفاضل بحيث يكون أحد منهم أكثر من الثاني كما يحصل اليوم، لكن بشرط يكون التقابض في مجلس العقد وحال، ممنوع يشترط التأخير. تمام. الآن فقال الشيخ: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، أي ولا الفضة بالفضة، مضروبين كان أو غير مضروبين، إلا متماثلا أي مثلا بمثل. هذه أول شرط، فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا، يعني في فرق بينهم، حيث تبيع مثلا غرامين ذهب بثلاث، تبيع حلق بخاتم هذا اثنين هذا ثلاث. تمام. ولو كان في فرق المصنوعية ما له قيمة هذا في مثل هذه السلع تحديدا، لأنه أنت بتبيع يعني مقايضة. ما عندي مشكلة لو بعت الحلق اللي معك ولا الخاتم ولا كذا بمصاري فلوس نقدية، وبعدين اشتريتي فيها الايه، اشتريت فيها السلعة اللي بدك اياها من الدهب.

ما عنديش مانع، بشرط يكون القبض قبض السلع في مجلس العقد، ممنوع التأخير تمام، أو تعطيه اليوم نص المبلغ وتكمله لبكرة تمام، هذا لا يجوز أيضا. أيوة قال الشيخ إلا متماثلا نقدا، نقدا يعني حالا يدا بيد، فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح تمام. ذكرنا على هذه المسألة يعني اليوم بعض الصور

بالغ التي يراد المتاجرة بها والتي ستستخدم للبيع والشراء يعني. ثم بعد ذلك أنت بصير لك رصيد وفلوس وبتصير أنت مشترك داخل عندهم يعني. تمام. بعد ذلك يقوم الزبون أو العميل باختيار سبيكة الذهب التي يريد شراءها بحسب سعر الذهب العالمي في تلك اللحظة. مثلا كان السعر العالمي لديك سبيكة الفلانية، السعر العالمي مثلا لو فرضنا مثلا ب 200 دولار أو ب 100 دولار في ذلك الوقت يعني. تمام. فبيكون أصلا على شاشة التطبيق مبين عندك قديش الذهب قاعد يطلع وبينزل في الثانية واللحظة. تمام. ومن ثم يتم خصم مبلغ سعر السبيكة بالكامل من حساب العميل يعني. فورا أنت بس يعني تسوي هاي المعاملة بخصم وهي شراء هاي السبيكة مثلا بخصم ثمنها من رصيدك اللي أنت أودعته عندهم أصلا. تمام. وفي نفس الوقت مباشرة، وفي نفس الوقت بيتم تقييد السبيكة اللي أنت أشرت عليها وبتصير بحساب العميل عندك يعني، بتصير هاي جزء من رصيدك. تمام. فلو فرضنا أنت أودعت عندهم 1000 دولار بدك تشتري فيهم سبائك. تمام. أنت اخترت ثنتين بخصم من 1000 دولار لو فرضنا مثلا 200 دولار أو 300 دولار، بصير أنت عندك رصيدك فيه قطعتين سبيكة زائد بقية المبلغ. تمام. وحينئذ أنت فيك تبيع نفس السبيكة اللي اشتريتها، تقدر ترجع تبيعها كمان مرة. تمام. أنت الآن تملكتها بحسب التطبيق اللي هم عاملين لك إياه، وأنت الآن تقدر تبيعها لأي واحد ثاني. تمام. وهي بصير سلعة معروضة وإلها اسم اللي هو اسمك أنت، أنت مالكها يعني. تمام. وأنت تستطيع التصرف بها دون أي قيود نهائيا يعني. تمام. فأنت متملك لها، متملك التصرف بها كامل. فالسؤال الذي سئلت فيه هذه الصورة أنه أنت بتفتح يعني بصير البيع عن طريق تطبيق، أنت هذا التطبيق بتحط فيه فلوس. تمام. تعطيهم من بطاقتك، من رصيدك، من تحويل من عندك اللي بتساوي أنت، تودع عندهم فلوس، بعدين بصير هذا رصيد إلك ورصيد موثوق لو فرضنا، وأنت لك عليه حرية التصرف الكامل، تقدر ترجعه لحسابك، تقدر تبعثه، أنت الآن مالك عليه. بعدين أنت بيعرضوا عليكم بضاعة ذهبية كلها سبائك، تختار السبيكة اللي بدك إياها، نوعيتها، قراطها، كل اللي بدك إياها هذا. تمام. بخصموا من الفلوس اللي عندك فورا، وبتصير هاي عبارة عن سلعة موجودة عندك فيك تبادلها بأي، تبادلها تبيعها كمان مرة. السؤال كله، هل هذا التقابض جائز شرعا؟ تمام. وإذا كان مباح، هل أستطيع معاولة بيع سبيكة الذهب من حسابي لنفس المعرض؟ هذه قضية القبض ستأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل في كلام المصنف، وهي شبيهة بهذا الكلام. تمام. وهل أستطيع معاولة بيع سبيكة الذهب من حسابي لنفس اللي باعني أصلا اللي هو المعرض يعني، في حال ارتفع سعر الذهب مثلا، بحيث يودعون المبلغ في حسابي ويأخذون السبيكة؟ أيوة. الآن الجواب. تمام. الجواب إخواننا بينبني على الشروط اللي إحنا حكينا فيها في الدرس السابق، وهي إنه إذا كنت بتبيع أنت ذهب بذهب أو فضة بفضة، ومعنى كأنك بتعمل مقايضة يعني مبادلة السلعة بنفس جنسها. تمام. زي الذهب مع الذهب، زي الفضة مع الفضة. هون قلنا في 3 شروط زيادة عن شروط البيع. تمام. شروط البيع منها تكون السلعة يمكن تسليمها، كل هذا موجود، لكن هنا منزيد عليك إنه لابد من التماثل في أوزان السلع خاصة الذهب والفضة. تمام. يكون الوزن متماثل. تمام. الثاني يكون لابد من تقابض. تمام. والحلول الآن إذا كان البيع بين ذهب وفلوس مثلا، بين دنانير أردنية وذهب، هنا ما منشترط التماثل. تلا ممكن تبيع أنت مثلا جرام الذهب الواحد ب1000 دولار، أنا ما عندي مانع. تمام. فهو جرام مقابل 1000، ما عندي مشكلة، هذا كله جائز بالنسبة لي. إشكالي وين؟ إنه أنا في عندي شرط آخر وهو الحلول والتقابض. تمام. هذول الشرطين لابد منهم في إيه؟ فإذا سويت عقود ذات علة واحدة. شو يعني علة واحدة؟ يعني علة الربوية فيها متساوية. شو علة الربوية في الأوراق النقدية والذهب؟ كون كل منهما قيم الأشياء أو جوهر الأثمان أو ما يعلل به العلماء علة الربا في النقود. تمام. فإذا فهاي الأشياء لأنها مشتركة في العلة الواحدة، لابد من شرط خاص فيها في المعاملات إذا قابلت ببعضها، وهو التقابض في مجلس العقد. الآن الإفتاء سيبنون على هذه القضية. اسمع. فقال في الجواب الإفتاء، قال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. شدد الإسلام في بيع الأموال الربوية. وفعلا لاحظت إخواننا في الدروس السابقة أنه فعلا شدد الإسلام في بيع الأموال الربوية، لدرجة أنه أنا بدي أتيقن 100% أنه السلع متساوية إذا كانت من نفس الجنس. وسنأتي بعد شوي على أمثلة فعلا كثير فيها هذا الشيء.
فشو قالوا؟ شدد الإسلام في بيع الأموال الربوية، وقصدنا بالأموال الربوية زي ما ذكرنا سابقا

الأموال التي يشترط فيها شروط خاصة تسمى بشروط الربا. تمام؟ ليش طيب شدت فيها؟ حفاظا على استقرار النقود والمعاملات ودفعا للمفاسد الكبيرة التي تترتب على الربا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا هو الرسم النبوي والقانون النبوي في هذه، وهو قانون الشرع في التعاملات بهذه الطريقة. يعني إذا كنت بتبيع ذهب بذهب أو ذهب فضة بفضة، ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف بأن بعت ذهب بفضة أو بعت ذهب أو بر بشعير أو تمر بشعير أو ملح بتمر، تمام، فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون التقابض في مجلس العقد إذا كان يدا بيد. وهذا معنى الإيه؟ التقابض اللي هو نقد يعني، ويلزم عنه الحلول أنه لا بد من الفورية في ذلك. فالذهب يجوز بيعه بالذهب بشرط التماثل في الوزن بين البدلين زائد، وهذا هو الشرط، القبض في مجلس العقد، وهو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام سواء بسواء، هذا هو التماثل، يدا بيد. يعني إذا كانت هنا بدك تبيع ذهب أنت بذهب بدك شرطين أو ثلاث شروط، أول شيء التماثل زائد التقابض في مجلس العقد والحلول. الآن قال: فالذهب يجوز بيعه بالذهب بشرط التماثل في الوزن بين البدلين والقبض زائد القبض في مجلس العقد. وأما بيع الذهب بالعملة النقدية اللي هو صورتنا، اللي هو بتفوت أنت على تطبيق تحط فلوس أردنية، لأن الأردنية أنت هنا هم بيرصدوا لك إياهم وقول لك أنا الآن عندي سلع كثيرة، فوت واشتري السلع اللي بدك إياها من الذهب، كلهم هذول تطبيق ببيع ذهب، ببيع سبائك ذهب يعني، تمام؟ أيوة. وأما بيع الذهب بالعملة النقدية فيشترط فيه ما يشترط فيه التماثل، لأن هذول نوعين، تمام، وإن كان علتهم واحدة وهي كونهما قيم الأشياء، تمام، فيشترط فيه القبض في مجلس العقد، إذا لابد من القبض هنا، والقبض هنا الحكمي هذا اللي هو عن طريق التطبيق ما له قيمة. قال: ويتحقق قبض الذهب بأحد الوسائل الآتية: واحد، قبض المشتري لسبيكة الذهب بنفسه في مجلس العقد. ثانيا، قبض المشتري للسبيكة عن طريق وكيله. يعني لو بصراحة أنا مثلا هاي الشركة لهم مكان فلاني، هاي مكانهم مثلا في عمان في شارع الجاردنز مثلا، تمام، أنا في إربد، وديت واحد على الشركة قلت له: اسمع، أنا بدي أعمل معاملة الآن عندهم عن طريق، بدي أشتري سبائك، يبدو سعرها الآن ممتاز وممكن أنا أربح فيها، لا روح أنت على المحل بس أنا أساوي المعاملة وبدهم يسلموني، أنت أقبض عني السبيكة، تمام. فهنا بنعتبر أيضا قبض شرعي. قال: فهو قبض المشتري لسبيكة عن طريق وكيله، تمام. أيضا قال: تعيين السبيكة بأرقام وعلامات مميزة لها عن غيرها وتمكين المشتري من التصرف بها. رابعا، قبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة مميز عن غيرها بشرط أن تكون الشهادة صادرة يوم التعاقد من جهات معتبرة قانونا تخول المشتري قبض السبيكة قبضا حقيقيا متى شاء، تمام. إيش بيقول الآن الإفتاء بعد ذلك؟ فالوسيلة الأولى وهي القبض الحقيقي أو قبضك عن طريق الوكيل، تمام، متفق عليها عند الفقهاء أنها قبض صحيح، وبالتالي أنت هنا حققت شرط يدا بيد، أنه أنت قبضت معنا دفعت ثمن السبيكة وقبضتها أنت بالفعل، أنت كنت عند الشركة، أنتم بتبيعوا سبائك، قالوا إحنا مسؤولين عن التطبيق، طب عندكم سبائك بديها، قالوا نعم، أي سبيكة بدك إياها اختارها والآن بيعطيك إياها، دخلت أنت لعندهم اشتريت سبيكة بنفسك عن طريق التطبيق قبضتها فورا في مجلس العقد، ممتاز. الثانية، أنت وديت واحد بس اشتريتها، قالوا ما هي موجودة، هي سلعتك خذ اقبضها. الصفة الثالثة، الطريقة الثالثة، أنه أنت عينت السبيكة إلها رقم، هاي السبيكة، تمام، رقم تسلسلي واحد لكذا وإلها كود وهيك، تمام، بحيث أنه أنت بتقدر تبيعها وتشتري فيها بالطريقة، وهم بيكونوا مكودينها يعني عاملين لها كود، تمام، أو أنك أنت بتقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة مميزة عن غيرها. الآن شو بيقول الفتوى؟ إنه الوسيلة الأولى وهي القبض الحقيقي بنفسك أو القبض بواسطة الوكيل متفق عليها عند الفقهاء المتقدمين، وهي تسمى بالقبض الحقيقي. أما الوسيلة الثالثة والرابعة اللي هي القبض عن طريق رقم تسلسلي أو القبض عن طريق شهادة، فتسمى بالقبض الحكمي. إيش بيقولهم إخواننا في الإفتلال؟ وقد أجازها المجلس الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية، لأن قبض شهادة الذهب بالصفات المبينة في قوة القبض الفعلي من حيث الأثار القانونية وانتقال المخاطر والتمكن من التصرف، لا سيما أن سبائك الذهب في هذا العصر

تحفظ في مخازن خاصة مرخصة ولها أنظمة تضبط التعامل بها، وتكون الجهة القائمة على المخازن بمثابة وكيل عن حامل الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها. تمام؟ الآن شو بيقولوا؟ والكثير من عمليات الذهب، هذا كله فتوى الإفتاء، عمليات الذهب عن طريق بيع الذهب عن طريق المضاربة لا تلتزم بأي من هذه الضوابط، وعدم التزامها يؤدي إلى أزمات مالية. وعليه الآن هذا الحاصل، إنه أنت لو بعت عن طريق هذا التطبيق اللي إحنا ذكرنا صورته، تمام، فإذا تم قبض الذهب بأحد الوسائل الأربعة المذكورة جاز تداولها شرعا، وأما إذا لم تتوافر هذه الضوابط حرم تداولها. تمام؟ هذا كله بتكلم على إنه أنا دخلت على التطبيق وهذا التطبيق بودع فيه فلوس أنا، وبنفس الوقت هم بيكونوا عارضين سبائك ذهبية، أنا بحدد واحد منهم، وهذا على فرض إنه هذا التطبيق بيعطي رقم تسلسلي أو كود لكل سبيكة بحيث تتميز عن غيرها. تمام؟ وأنا بصراحة فورا بعطيه ثمن، بخصم هم مني فلوس اللي كنت أنا مودعها عندهم، وبيقبضوا وبقبض أنا سبيكتي، بس بقبضها قبض حكمي، تمام، مش قبض حقيقي. الآن هنا استندوا إلى المعايير أيوفي، في أنها اعتبرت أنه هذا القبض الحكمي يساوي من حيث التزامات والضمان القبض الحقيقي. تمام؟ فبناء عليه يصح مثل هذه المعاملة، تمام، خاصة إذا تمكنت أنت من استلام هذه السبيكة. تمام؟ قال وأما إعادة بيع السبيكة لنفس التاجر، هذا سؤال آخر كان متضمن في نفس السؤال، أنه أنا إذا كان اعتبرت هذا تملك صحيح، فيني أنا أرجع أبيعها، سواء أبيعها لنفس الشركة أو أبيعها لشركة أخرى أو لشخص آخر مثلا. تمام؟ قالوا أما إعادة بيع السبيكة لنفس التاجر فالأصل أن تباع لغيره حذرا من الوقوع في بيع العينة المنهية عنه، لكن لو تم البيع لنفس الزبون لنفس التطبيق أو مالكين التطبيق من غير اتفاق مسبق ولا نية على ذلك، فلا حرج في إعادة بيع السبيكة الذهب لنفس التاجر دون وجود شرط مسبق على ذلك أو اتفاق، مع مراعاة شروط البيع المطلق يعني. هذا أيضا إخواننا متعلق بالكلام على الربا. الآن المصنف رحمه الله تعالى تعرض بعد ذلك لقضية بيع الأشياء، بيع الأشياء قبل قبضها، لكن حقيقة لابد أن نعرج على قضايا متعلقة بالربا ثم نرجع إلى هذه القضية. تمام؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه، يعني كبيع مثلا لحم شاه مثلا ببقر، تمام، لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة. قال ويجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، بيع الذهب بالفضة متفاضلا لكن نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق. قال ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا لكن نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق، فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل أو بعد قبض بعضه ففيه قولا تفريق الصفقة. هذا إن شاء الله تعالى سنبدأ الكلام فيه الآن فيما يتعلق بالمعاملة الربوية في هذا الشأن. أول شيء السؤال هنا والمسألة التي فتحها الشيخ، إنه هل يجوز لي أن أبيع لحمة، عندي لحمة أنا، تمام، سواء كانت مجمدة ولا عادية، وخلنا نقول لحمة عادية، تمام، بحيوان، يعني جيت أنا عند اللحام، تمام، معي خروف ممتاز، قلت بدي أبيعك إياه، قال ما معي فلوس أعطيك بس بعطيك لحمة، تمام، شو الخروف هذا؟ قال له هذا خروف بلدي أصلي كذا، قال له ممتاز أنا بعطيك لحم بقر قد ما بدك، يعني بالسعر نتفق على كمية معينة بعطيك إياه. هذا الخروف كم بيجيب؟ 20 كيلو لحمة، تمام، أنا بعطيك فيه لحمة البقر 30 كيلو، تمام، فأنا أبيعك هنا لحم بحيوان لسه حي، وإحنا ذكرنا في المرة الماضية إنه لا مانع من بيع حيوان بحيوان، يعني تبيع مثلا أنت مثلا بقرة بسبع شية عادي ما فيش مشكلة، تمام، لأنه حال حياتي ما بنعتبره مأكول، تمام، لسه حال الحياة ما بيكون دخل في المأكولات. فلو أنت بعت مثلا يعني سبع شياه ببقرة بصير، أو بعت لك مثلا 10 روس غنم بعجل كمان هذا بيجوز ما في مشكلة. الآن سؤالنا هنا مش هيك، إنه أنا بعت 10 كيلو لحمة مثلا، لحمة بلدية مثلا بعجل صغير، أو أنا مثلا بعت 100 كيلو لحم عجل مثلا بخمس خواريف، هل هذا بيصير ولا ما بيصير؟ تمام، هذا هو أول مسألة سنتعرض

لها، وهي متعلقة بالمسائل الربوية أيضا، تمام؟ لأنه هذه هل تعتبر مطعومات في هذه الحالة أم لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى فيها ونهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذا هو التقرير الشرعي أولا في الموضوع، هذا أول شيء. فقال الشيخ هنا لا يجوز، يعني ولا يصح بيع اللحم، طبيعي اللحم هنا أيا كان نوع اللحم، تمام؟ وما وطبيعي مش بس كمان لحم، وما في معناه. مثلا بدي بيع أنا بصراحة لي عندي، أنا مثلا عندي لي مثلا، قلت له خذها يا سيدي هاي 5 كيلو لي واعطيني هذا الجد الصغير، تمام؟ بعطي عندي لي ممتازة مثلا نوعيتها كذا ولا كذا، بعطيك إياها أنا، وفي عندنا اللحم غالية فعلا نفيسة يعني، تمام؟ بعطيك إياها مقابل تعطيني الخروف الفلاني، فأنا ببيع هنا اللي بخروف، بيصير هذه المعاملة؟ لا يجوز. طب لو أنا عندي كبد مثلا، عندي كبد بقرة، قلت له خذ الكبد البقرة كلياته هذا واعطيني رأس الغنم هذا، أيضا هذا لا يجوز، تمام؟ وكذلك لو بعت مثلا أنا القلب والألية اللي هي اللي والطحال وهي الأشياء كلياتها، كلها بحكم اللحم، يعني ما بصير تبادلها أنت بحيوان، وبالتالي هنا لا يجوز بيع اللحم وما في معنى اللحم من الشحم والكبد والقلب واللية والطحال وكل هاي الأشياء، لا يجوز لك أن تبادلها مبادلة مباشرة مع الحيوانات، إلا تسوي وسيط وهو أنك تبيع اللحمة بالفلوس وبعدين تشتري بالفلوس، شاه مرحبا ما عندي مانع. لكن أنت اللحام نفسه قال لك اسمع خذ من عندي لحمة عجل، أنا عندي لحمة عجل بلدية أصلية وأعطيني رأس الخروف هذا، يعني بدي هالخروف هذا مش رأسه، يعني بدي الخروف هذا، هذا لا يجوز أيضا، تمام؟ للنهي صريح الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا أيضا قال ومن الحيوان أيضا السمك قبل موته، يعني أنا مثلا عندي مسمكة، عندي سمك حي، جيت قلت لي قديش حق السمكة عندك؟ 10 ليرات. خذ كيلتين هاللحمة هاي بايع، يعني براعيك بعطيك كيلو 5 ليرات، تمام؟ ولحمة بلديات ممتازات، انت خذ الكيلتين اللحمة هذول واعطيني سمكة فيها كيلتين 3، تمام؟ حقها 10 ليرات، يا سيدي خذ هاي كيلتين لحمة، أنا معيش فلوس هسا أعطيك، بدي أعطيك لحمة مقابل سمكة، بصير؟ سمك حية لا يجوز، تمام؟ لماذا؟ لأنه هذا من قبيل بيع اللحم بالحيوان، تمام؟ وهنا إخواننا بالحيوان على عمومها، يعني مش شرط الحيوان المأكول، وإن كانت عبارة المصنف قد تفيد ذلك، تمام؟ وإنما هو بيع اللحم بالحيوان ممنوع مطلقا ولو كان الحيوان مش مأكول. مثلا كأن بعت أنت مثلا بعت يعني لحم مثلا بحمار، تمام؟ جيت انت على ولا طير مثلا من الطيور الزينه، جيت على واحد عند الطيور الزينه انت جاره مثلا، انت ملحمه وجنبك المحل طيور الزينه، قلت له والله انا بصراحه يعني هالعصفور هذا عاجبني، تمام؟ قال لك ممتاز حقه 20 ليره، تقول له ممتاز بصراحه معيش معك معيش فلوس اعطيك اياه، تاخذ كيلتين لحمه بداله، عندي الكيلو ب10 انا، تمام؟ بضبط لك اياهم، يعني بحط معهم شويه ليه، ببحبح لك اياهم، بطحنهم كويس، تمام؟ قال له كويس ولا مش كويس؟ الاصل ممنوع بيع اللحم بالحيوان، لا يجوز مطلقا، تمام؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام الصريح عن ذلك. قال ومن الحيوان السمك قبل موته، ومن الحيوان أي حيوان سواء كان مأكول ولا غير مأكول، تمام؟ قال ومن السمك الحيوان، ومن الحيوان السمك ولو كان في حركة مذبوح، يعني بمعنى أنت طلعته وهو على وشك يموت لسه ما ماتش يعني، تمام؟ بهذه الحالة لا يجوز لك أن تبيع اللحم بهذا السمك، تمام؟ ولهذا قال وعدم الجواز في اللحم مطلقا سواء كان لحما بحيوان من نفس الجنس أو لا. الآن مثلا أنا جيت بعت لحم بقري بخروف، تمام؟ أو أنا بعت لحم غنم مثلا ببقر، تمام؟ كله هذا لا يجوز، يعني سواء كانت اللحمة يقابلها يعني حيوان من نفس أصل هاي اللحمة، يعني مثلا أنا ببيع لحمة معزة، تمام؟ واللي قدامي معزة أو لحمة معزة مع ضأن مثلا، هذول كلهم جنس واحد، تمام؟ هذا لا يختلف في التحريم، هذا بيع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان مطلقا، وأخذ بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على عمومها، ولم يقيدها بكونه من جنسه أو من غيره، تمام؟ حتى قال وكبيع لحم ولو من غير مأكول، تمام؟ وبالتالي تقييد المصنف رحمه الله تعالى بالمأكول ليس بقيد، كمثلا كأن كنت أنت بدك دابة، جيت لعندك واحد قلت له والله أنا مثلا بصراحة عندي بحاجة دابة أنقل عليها مي مثلا من عين الماء إلى المكان الفلاني، تمام؟ أو بدي أنقل عليها بعض الأشياء بيستخدموها أولادي وكذا، فبدي أشتري منك هاي الدابة مثلا حيوان غير مأكول يعني، تمام؟ وبعطيك أنا 50 كيلو لحم، يا سيدي كل ما احتجت لحم تعال خذ من عندي، تمام؟ لو فرضنا هذا لا تجوز لمشكلة أخرى، لكن ابتداء لو أنت قلت له لمجرد بعطيك أنا 10 كيلو لحمة، نقول له ما بيصير، تمام؟ لحم بحيوان ممنوع التبادل فيها بهذه الطريقة، تمام؟ هذا واحد. أيوة الآن دخل علينا هنا بالمسألة شو؟ إنه هل يجوز

بيع الدقيق بالحنطة، بمعنى، وهذا كله إخواننا نازل منزلة ما ذكرناه قبل قليل في فتوى دارة الإفتاء، وهو أنه الشرع شدد في تعامل المباشر بين الأموال الربوية، تمام؟ ما عنده حرج كبير في التعامل بين قمح وفلوس، بيوسع لك فيها، تمام؟ وشروطها شروطها أسهل، لكن قد أموال ربوية ترتفع الحساسية والشرع شرط فيها اليقين في التماثل. فالآن بصير مثلا أبيع أنا كيلو قمح، بقول له اسمع الكيلو قمح هاي بتجيب كيلو طحين، تمام؟ هل يجوز فيها؟ بهذه الحالة لا يجوز أيضا، تمام؟ لأنه من نفس الجنس هذا واحد، ولأنه أيضا لا نتيقن فيه التماثل في حالة إنه هذا لسه قمح حب وهذا مطحون، تمام؟ ومنها أيضا تبيع مثلا كيلو سمسم بكيلو مثلا بسمسم مطحون، هي صار طحينية مثلا، تمام؟ كمان هذا لا يجوز أيضا لعدم تحقق التماثل أو لعدم يقين التماثل، تمام؟ أيضا بيقول لأن ذلك من قبيل بيع الشيء بما اتخذ منه، يعني أنت بعت مثلا الطحينية مثلا بالسمسم، تمام؟ وهنا إذا كان نفس الجنس لابد من التماثل حقيقة ويقينا، والتماثل هنا غير معروف، لأجل ذلك ليمنع هذا البيع، تمام؟ مثل ذلك أيضا تبيع الزيت بالزيتون، هذا كل مسألة كل سنة الناس بيسألونا فيها، بيسألوا إخواننا في دارة الإفتاء، أنه بصير أنا أبيع أخذ على المعصرة أقول له هاي الزيتوناتي، تمام؟ أعطيني بدالهن زيت، تمام؟ هذا زيتون من المكان الفلاني أنا بتوقع يجيب له مثلا 3 كيلو، بنقول له هذا ممنوع، تمام؟ لأن بيع الشيء بما اتخذ منه، وهو بيع الزيتون هنا بالزيت، والزيت متخذ من الزيتون، لا يجوز لعدم تحقق ويقين التماثل، تمام؟ أو مثلا أنا أجي عندك أقول لك أنا اسمع أنت محل ذهب، أنا عندي ذهب لسه بعده من يعني تبر، لسه بعده مخلوط بأشياء ثانية، تمام؟ بقول لك خذ هالذهبات هذول، وأنا مش عارف قديش فيهم ذهب، يعني بالغالب بيطلع لهم 3-4 جرامات، أعطيني فيهم أنت مثلا جرامين يا سيدي مخلصات حلق ولا خاتم ولا كذا، بقول لك وقف، تمام؟ كمان هذا لا يجوز. أو مثلا جيت أنت محل مثلا، جيت على واحد عنده بزرع دوار الشمس، قلت له اسمع أنا بعطيك دوار شمس بعطيك مقابله 100 كيلو زيت، أنا بنتج زيت مثلا نباتي، بعطيك 100 كيلو زيت وأعطيني كل محصولك، قدرهم قديش بيطلعوا، أنا بعطيك مقابل المحصولك كلياته 100 كيلو زيت، 10 تنكات زيت مثلا، زيت بلدي ولا زيت من نفس الجنس يعني، تمام؟ خلينا كلام نفس الجنس، أيضا هذا لا يجوز. ومنه أيضا البيع مثلا الحليب بالزبدة مثلا، كله من هذا القبيل لعدم يقين التماثل، والله أعلم. هذا فيما يخص الايه، فيما يخص انه لابد ان يكون البيع متيقن التماثل بين السلع، وفي عندنا بعض السلع يشتبه الامر فيها، زي بيع القمح مثلا بالدقيق، او بيع مثلا الزيتون بالزيت، وذكرنا فيها انه لعدم يقين التماثل يمنع فيها. طيب ممتاز، هل يجوز هنا الان، هذا تفريع على ما مضى، إنه هل يجوز بيع الذهب بالفضة مثلا، أو العكس بيع الفضة بالذهب؟ وبشرط مثلا أنت بصراحة الفضة مش زي الذهب، أنت بعتني مثلا 20 جرام ذهب ب 200 جرام فضة، تمام؟ بيصير هذا، ما عندي مشكلة، تمام؟ بشرط، تمام، أن يكون حالا مقبوضا، تمام؟ يعني بمعنى تقبض السلع في مجلس العقد. وذكرنا قبل شوي إنه شو هو القبض، تمام؟ وعندنا قبض حقيقي، وعندنا وإن كان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يشترط ذلك يعني، تمام؟ وهو هذا هو الذي يجري عليه المذهب، لكن ذكرنا فتوى الإفتاء لما فيها من أنهم أخذوا به بعض القضايا المعاصرة أو المعايير المعاصرة التي اعتبرت القبض الحكمي اليوم بمثابة القبض الحقيقي في بعض الصور وليس على الإطلاق، تمام؟ فيجوز لك تبيع أنت مثلا كيلو ذهب ب20 أو 150 كيلو مثلا من الفضة، ما عنديش مشكلة، تمام؟ أو مثلا 1000 جرام من الذهب مقابل 10,000 مثلا جرام من الفضة، ما عنديش مشكلة، بشرط أنه يكون قبض كل منهما في مجلس العقد، تمام؟ والله أعلم. أيوة، هنا لابد أن يكون مقبوضا حالا منقودا قبل التفرق، فلا بد من شرطين، وهو القبض في مجلس العقد والحلول، تمام؟ قال الشيخ وكذلك المطعومات اللي ذكرناها سابقا، يجوز بيع مثلا تبيع بر بشعير أو شعير ببر، تمام؟ متفاضلا لا مشكلة، بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، تمام؟ وعندنا كما ذكرنا المطعومات سابقا

0: هي المطعومات الآدميين، يعني الأشياء التي يأكلها الآدميين، سواء كان أكله لها تفكها أو اقتياتا أو تداويا، يعني سواء كانت من السلع الأساسية أو الأدوية أو كانت من الأشياء يعني الكماليات أو الفواكه وهكذا، تمام. يجوز بيع الجنس منها بمثله بشرط التفاضل، بشرط التماثل، تمام. والتماثل يقينا ولا بد أن يكون القبض في مجلس العقد، تمام. وذكرنا سابقا أنه كيف بدنا نعرف التماثل، قالوا في معيار الشرع. شو هو معيار الشرع؟ المعيار اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في بيع هاي السلع إن كانت موجودة وتباع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان يباع في زمن النبي وزنا اليوم يعتبر تماثله بالوزن، وما كان في زمن النبي يعني يباع كيلا يعتبر تماثله في معيار الشرع كيلا، تمام. هذا إذا كان بغالب عادة الحجاز في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فبعادة أهل البلد فيما هو كالتمر فأقل، يعني حجمه كالتمر السلعة اللي هيك، وإلا بأن كان أكبر جرما من التمر فالعبرة فيه بالإيه؟ بالوزن. هذا أمر مهم. لكن بالنسبة للأطعمة سبحان الله الشرع لاحظ فيها أمر مهما، إنه الأطعمة أحيانا هي بتتغير، بمعنى أنه هي بتستوي بس بتظل قابلة للتغير. مثلا أنت العنب الآن بيستوي عندك بس مع الزمن أتركه بصير زبيب. طب الآن لو أنا قلت له والله هاي 10 كيلو عنب 10 كيلو عنب، تمام، أنا بعد يومين ثلاثة ضروري راح يخسه، وممكن هذا طلع لي زبيب أقل من هذا، تمام، عفوا زبيب. فبهاي الحالة أنا كأنني خسرت هذا، فما تيقنت التماثل. ما الحل فيها؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، أنه تعتبر المماثلة في المطعومات حالة الكمال إذا كان للشيء حالة كمال. عندنا بعض السلع ليس لها حالة كمال زي البطيخ، تمام، هي بتستوي وخلص ما لهاش بعد ذلك حل، يعني تنقلبش إلى شيء آخر. فهل يجوز حينئذ بيعها متفاضلا؟ كان هذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عليه في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الصبح أليس الصبح بقريب.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

رب يدعوك فاستمع لدعائي. يا جليل الصفات والأسماء، أنا عبد ضل السبيل فكن لي، أنا عبد ضل السبيل فكن لي منقذا من ضلالتي وشقائي. لا تذرني وحدي وخذ بيدي، لا تذرني وحدي وخذ بيدي، ما لي مجير إلاك في الضراء. لك أشكو فأنت تعلم ما بي، لا تخيب حين السؤال رجائي. ربي أنت الرحيم والغفار، من سواك المجير والمستجار. بك آمنت، بك آمنت يا قوي على كل قوي باغ ويا جبار. أنت قدرت لي سبيلي وأقداري، فنعم السبيل والأقدار. رب إن الهدى هداك، وإني غيره ما حييت لا أختار. رب إني إليك يممت ركبي، فأضئ من سناك ظلمة دربي. رب فاجعل هداك يغمر روحي، وسناك القدسي يعمر قلبي. رب فاغفر، فليس إلاك من أدعو، إذا ما أذنبت يغفر ذنبي. رب إني ما ساور الشرك تفكيري، وإني ما اخترت غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذنا

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

الله يجعله في موازين ما شاء الله.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: أنا في المصاري بيجي من الحكام من قبل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا من الإشراف الزميل الدكتور مارك حصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دارة الإفتاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا بكم يا سيدي، وأشرف أن أكون معكم في هذا اللقاء المبارك.
0: أتشرف بكم سيدي، عالما جليلا بارك الله فيكم، والذي سيتولى فضيلته الإجابة على الأسئلة مشكورا ومأجورا. ونذكر بالهواتف مرة أخرى 47 47 201 و 47 47 202. نرحب أيضا بزميلتنا أمان الكعامة التي سترافقنا إن شاء الله في الإعداد والتنسيق، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم فتاوى.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أكرمكم الله ونفع بعلمكم.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: الله يكرمك. في سؤال سألته قبل يومين، لكنه يعني الجواب بعد إذنك. يعني هي وصية ميت، مش وصية، يعني قال لابنته إنه هذا نقود لأنه أنت محتاجة، لكن بمقابل أنه كامل التركة ما تقاسمي إخواتك. يعني هذا مقابل هذا. هذه المسألة منذ زمن طويل، يعني عدى عليها أنه لا يوجد الآن.
1: بدي أفهم من الأخ السائل.
0: نعم سيدي.
1: أخي الكريم لو سمحت لي.
2: تفضل.
1: المتوفى أعطى ابنته حال حياته أم أوصى لها بعد موته؟
2: حال حياته
1: أعطاها، معناها مش وصية، مش تصرف مضاف لما. بس خذني بحلمك عشان أفهم عليك
2: حبيبي. على
1: نعم. لم يضف التصرف إلى ما بعد الموت، مش قال إذا أنا مت فأعطوا فلانة، لا.
2: لا. لا لا،
1: قالها خدي يا ابنتي هذا المبلغ من المال وكأنه جزء من ميراثك.
2: لا، ليس جزء، هذا مقابل كل ميراثك، لأنه بهذاك الوقت مثلا قبل 20 أو 25 سنة،
1: يعني وكأنه قسم تركته في حياته.
2: هو هذه محتاجة، كانت تشتري بيت، قال لها خذي هذا بثمن البيت، لكنه لو ذاك الوقت باعت، يعني مثلا مات وورثت كل شيء أو ما تملك، لن يكون بهذا المقدار، فقال لها هذا بمقدار هذا لن أعطي أخوتك الآن. لكن
1: هذه النقطة الأخيرة أنا ولا الشيخ زايد فهمناها عليك الآن. نعم. بدي أسألك وانت تقول لي نعم أو لا مشان يكون الجواب مفهوم.
2: أبشر.
1: الآن في والد عنده فتاة محتاجة، عنده بنت محتاجة نقد.
2: نعم.
1: صح؟
2: نعم.
1: في حياته قال لبنته بدي أعطيك حصتك من ميراثي.
2: نعم.
1: والباقي بيكون لباقي الورثة.
2: نعم.
1: وأعطاها.
2: وأعطاها.
1: طيب شو سؤالك؟
2: السؤال بعد ذلك، بعد 30 عام مثلا تأخرت التقسيم، قالت أنه أنا والله أنه هذا والدي شيء بيني وبينه،

0: طيب احنا كنا موجودين يا اختي، قالت هذا بيني وبينك.
1: وضح وضح السؤال، تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: ما في محاكم يا شيخ، احنا اللي منا نقوله هل هو حلال وحرام لنا في ذمتها يوم القيامه حتى تحتاج نسامحها. اما كل شيء توزع الان ما في شيء وراح الطيور بالنسبة.
1: واضح السؤال وستسمع الاجابه تفصيلا.
0: أكرمك الله.
1: وهو في ابواب العطيه او الدين للورثه، وتسمع الإجابة إن شاء الله تفصيلا بإذن الله تعالى. حياك الله.
2: حياكم الله يا أخي الكريم. نعم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله.
3: مرحبا. خالد أبو خجيل معك.
2: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
3: شكرا لأختنا اللي بترد علينا بكل أدب.
2: حياكم الله، حياكم الله، واجبنا. أهلا وسهلا.
3: والله دكتور سؤال على السريع بالنسبة لابني، أنا آخر مولود عندي، هذا موجود عندي ما شاء الله، إجا مولود جديد تمام، ولد. فالولد بده يعق عليه إعاقة.
2: عقيقة. نعم
3: عقيقة، غربطنا معلش.
2: فالعقيقة
3: هاي طبعا زبيحتين لازم، صح يا دكتور؟
2: تفضل.
3: فإذا قسمها مثلا عفترتين بصير مثلا
2: عفترتين؟
3: عفترتين
2: يعني أنه مثلا ذبيحة الآن ثم بعد فترة حين ميسرة ذبيحة أخرى.
3: أيوة زي هيك.
1: لا حرج،
3: لا حرج،
1: وواحدة تجزئ، وإذا ذبحتم عقيقتين قمتم بالسنة
3: يعني عادي بصير. يعني
1: بصير نعم بصير، هو سنة من 7 أيام، لكن أحيانا واحد ما بتيسر عنده. نعم. فلو
3: حسب الظروف. نعم. والله لا حرج.
2: حياك الله.
1: نحن الشيخ زايد قاطعنا التلفون.
2: لا يا سيدي ما في مشكلة. أهلا وسهلا فيك سيدي. يعني هو أصلا يعني الإجابة جزء من من من يعني
1: حنفهم السؤال.
2: نعم أكيد. نعم حياكم الله دكتور. اتصال آخر. فتاة والسلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: فضيلة الدكتور، والله في سؤالين إذا في مجال.
2: تفضل أبشر.
4: بس في سؤال، بجوز الشخص أن يتوضى وهو خالع ثيابه يعني بصح أو بسير أو بجوز؟
2: تمام. أيوة.
4: النقطة الثانية اللي بيتعامل مع المواشي روث الحيوان أجلكم الله والبول.
2: نعم.
4: يلمس أو يلمس.
2: تمام. هل ينقض الوضوء قصدك؟
4: هل يعني بيطلب أني أغسل الثوب أم يعني؟
2: تمام. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: ماشي.
2: أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. اتصال آخر. فتاة والسلام عليكم. هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يا أخوي بدي أسألك، شو الفرق بين الغيبة والنميمة؟
2: نعم.
5: وهل إنه الله إذا إحنا مثلا تندمنا ما بنأذي ناس بالغيبة والنميمة بس اللي بنسولفه، وهل الله بيغفر لنا إنه مثلا الله بيغفر لنا إذا تبنا، أو مثلا وشو نعمل على اللي اختبناه؟
2: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
5: الله يحمي.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال أخير ساعة ثم نعم نجيب على المجموعة اللي عندنا. السلام عليكم.
6: السلام عليكم. يعطيك
2: عليكم العافية. السلام ورحمة الله. ترفع صوتك لو سمحت.
6: تمام. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، حياكم الله.
6: لو سمحت أنا ما بدي أطول عليكم، بس توجيه من الدكتور زيد، بما أنه ما شاء الله عنه رجل متكلم وكلمته مسموعة ما شاء الله، بخصوص الصلاة. يعني لما المؤذن ينادي عليك يحكي لك حي على الصلاة حي على الفلاح، مفروض أنك يعني تقيم الصلاة، وحي على الفلاح حي على النجاح وحي على الفوز. ويعطيكم العافية. يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا فيك، حياكم الله، حياكم الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة للسؤال وقد استفتى يعني فهمتم واستفسرتم من الأخ الكريم، بالنسبة لوالده قد أعطى لأخته في حال حياته قبل 20 سنة.
1: نعم.
2: مبلغ من المال، وقال وكأنه قال يعني هذا المبلغ لك لأنك محتاجة، على أن لا تقاسم إخوتها في التركة. الآن تأخر التقسيم إلى 20 سنة.
1: نعم.
2: يسأل هل يعني هي تقول هل لها شيء في التركة؟
1: نعم.
2: أن تقاسم إخوتها؟
1: يا سيدي خلينا نفصل الإجابة. نعم. أولا الأصل العدل في العطية بين الأولاد.
2: نعم.
1: واحد بدي أعطي واحد من أولادي بدي أعطي البقية، هذا الأصل. استثنى الفقهاء بعض الحالات التي يجوز أن تعطي ولدك فيه تحديدا كمرض نزل به أو تفرغ للعلم أو ما شابه ذلك، هذا من باب العطية.
2: نعم.
1: هذه النقطة الأولى. ثانيا تحرم العطية التي يقصد بها المضارة، وتحرم العطية التي تؤدي إلى الضغائن وإلى القطيعة.
2: صحيح.
1: تحرم العطية التي يراد منها التنمية.

0: تلاعب بأحكام الميراث الشرعي. تحرم يعني، والحالة هذه ينبغي أن نعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل العطية حتى تبرأ ذمة من أخطأ في هذه العطية.
1: نعم.
0: ثالثا، إذا شخص لسبب أو لآخر قال لواحد من أولاده هذه حصتك من الميراث، إحنا ما بنتكلم الآن عن عطية، هو أخذ جزء من هذا المال على اعتبار أنه أخذ حصته من الميراث، فينبغي أن يراعي هذه الحصة عند تقسيم الميراث، وأنني أنا قد أخذت من والدي ما ثبت في ذمتي،
1: نعم.
0: وعندما يقسم الميراث أنا علي هذا الجزء، فينبغي أن تحصل المقاصة أنه أنا استلمت سلفا لسبب أو لآخر. إحنا لا ندعو إلى ذلك، لا ندعو إلى ذلك،
1: نعم.
0: لأنه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. وأنت تسمع الآن ما هي الإشكاليات التي تحدث بعد ذلك، ولا يمكنك أن تقول له أنه أنت لا حق لك في الميراث إلا عندما يكون ثابت أنه في دين وبدي أخذ منك بدل الدين. يعني واحد أعطى ابنه مبلغ من المال، بعدين سبق الوالد ولده، توفي الوالد، فالآن هذا الشخص الولد مدين لوالده، تحسم حصته من الإرث على اعتبار أنه وارث،
1: نعم
0: وعليه أن يعطي الورثة الباقي
1: الباقي. نعم
0: ما تبقى. يعني خلينا نحكي أنه هو
1: نعم
0: بده يرث مثلا 20%، بده يرث 20% فرضا، وهو ماخذ 10,000، بده يعطي الورثة 8,000 على فرض أنه دين. أما لما قال له خلاص أنت هذه حصتك من التركة، فينبغي أن نتبين ما الذي أخذه، ما الذي أخذه، وتحصل المقاصة
1: المقاصة.
0: بعد ذلك.
1: نعم. السؤال الآخر، قد أجبتم فضيلة الدكتور عن العقيقة، هل لديكم إضافة؟
0: لا سيدي،
1: نعم. السؤال الآخر، يعني هل يجوز أن يتوضأ الإنسان وهو يعني
0: لا حرج في،
1: خارع
0: لا
1: لثيابه؟
0: لا حرج،
1: لا حرج.
0: لكن إحنا عندنا دائما من الأحكام والسنن أن يبقى الإنسان دائما ساترا
1: نعم
0: لعورته إلا عندما يكون بحاجة إلى الوضوء، فلا
1: نعم
0: حرج في الوضوء.
1: بالنسبة للأخ الكريم، طبيعة عمله من يتعامل مع المواشي
0: نجاسات،
1: والنجاسات، هل تؤثر على طهارة الثوب والبدن أو الوضوء؟
0: إذا وصل شيء منها
1: نعم
0: رطب وأثر على ثيابه يطهرها،
1: نعم
0: ولكن لا تؤثر على الوضوء،
1: لا تؤثر،
0: لا تؤثر على الوضوء.
1: والثياب يطهرها يعني
0: نعم
1: كمان.
0: ثياب، نعم، لكن لا تؤثر على وضوئه النجاسات التي تكون من الحيوانات عموما. لكن إذا ما كان فيها رطوبة وما أثر عليه شيء، فلا تنجس أصلا في
1: نعم
0: هذه
1: نعم
0: الحالة. نعم.
1: السؤال الآخر هو توجيه من الأخت الكريمة، تقول الفرق بين الغيبة والنميمة، وتقول نحن يعني لا نؤذي، فقط هو مجرد كلام غيبة ونميمة. تقول يعني كيف يغفر الله هذه الذنوب، وما الواجب تجاه من اغتبناه أو يعني قمنا بإيذائه عن طريق النميمة؟
0: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره،
1: نعم.
0: والنميمة نقل الكلام بين الناس بما يعني يوقع بينهم العداوة
1: عداوة.
0: والبغضاء.
1: نعم.
0: والكفارة عن هذه الغيبة، أولا أن نستغفر لذلك الشخص، ثانيا أن لا نعود لذلك أبدا، ثالثا إذا ظلم من خلال الغيبة خاصة بين الزملاء الموظفين، احنا الآن مش قاعدين نتكلم على تسلية، نتكلم على شيء ممكن يأخره
1: في
0: وظيفيا،
1: حقوق يعني.
0: نعم، ممكن أن يؤخره وظيفيا، ممكن أن ينزل به عقوبات، أن يرفع ذلك الظلم عنه، لأنه بيكون مثل شهادة الزور. الآن بقيت مسألة اللي هي الاستبراء، يعني أنه أروح أستبرئ من، أطلب منه الإبراء من الخطأ. هذا عندما لا يوقع في إشكالية أكبر، يعني واحد ألف حكى على باء، بعدين بده يطلب منه المسامحة، إذا راح عليه وطلب منه المسامحة فهو يعلم بيقين أو أغلبة ظن، خلينا نقول
1: نعم
0: لأنه أمر متوقع،
1: صحيح.
0: أنه سيحصل مشكلة أكبر، فلا يذهب إليه، لا يذهب إليه والحالة هذه، ويكتفي بعدم العودة والدعاء والاستغفار وتصحيح الخطأ إن وقع منه خطأ
1: وترتب عليه حق يعني.
0: ترتب
1: نعم
0: على ذلك
1: نعم
0: حق، فلا بد أن يعود الحق.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول الأخ الكريم، هو توجيه حول إجابة النداء، يعني عندما يؤذن المؤذن، وذكر الأخ الكريم يعني في ثنايا سؤاله، فما المطلوب ممن

0: يسمعوا النداء الأذان للصلاة.
1: يا سيدي، هذه مسألة يعني نتكلم فيها
0: نعم.
1: بأننا نعيش في نور قول الحق سبحانه وتعالى.

0: والصلاة هي غذاؤها، وهي بابك لتتصل بالحق سبحانه وتعالى. والله جل في علاه وليس كمثله شيء، متنزه عن شبيه ومثيل، يقبل بوجهه على عبده وهو يصلي، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهي دلالة على قرب المكانة وعلى إجابة الدعاء وعلى تنزل الرحمات. فكيف يفرط بكل ذلك ويتهاون بأمر الصلاة؟ اللهم اجعلنا من المفلحين.
1: آمين آمين.
0: وأول بند وأول ركن في المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: ربط الفلاح، الصلاة بالفلاح.
0: ربط. وآخر ما ذكر: والذين هم على صلواتهم
1: يحافظون.
0: يحافظون. فاللهم اجعلنا منهم.
1: آمين يا رب. آمين. بارك الله فيكم. نتواصل معكم أيها الأخوة في برنامج فتاوى على الهواء، مجموعة أخرى من الاتصالات، ونذكر بهواتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. وضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دارة الإفتاء. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. فتاوى على الهواء.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تسمعنا مباشرة بدون الراديو إذا سمحت، عشان صوت الصدى. تفضل. تفضل. استغفر الله. تفضل. الله يكرمك
2: يا سيدي. الله يكرمك. إذا تكرمت بدنا رقم سيدنا الشيخ
1: فضيلة الدكتور زيد الكيلاني. بدك رقمه؟ ألو.
2: السلام عليكم.
1: تفضل أخي الكريم.
2: سيدي الله يكرمك، بدي رقم الشيخ ضروري والله. الله يكرمك.
1: تمام. خليك تحت الهواء.
2: الله يجزاك خير يا شيخ، انك لا تقطعوني ضروري. ها
1: يعني على كل حال خليك تحت الهواء، وارقام اصحاب الفضيله في دائره الافتاء موجودين على موقع دائره الافتاء، يعني ان شاء الله انهم اي سؤال اي استفسار ان شاء الله يعني يؤدونه. بارك الله فيكم. حياكم الله يا اخي الكريم. اتصال اخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
1: حياكم الله يا أخي الكريم.
3: ممكن أفتي الدكتور؟
1: تفضل ترفع لنا صوتك بس.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
0: الله
1: والإكرام.
0: السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية دكتور زيد.
0: حياكم الله يا أخي، يا مرحبا.
3: حياك الله. دكتور زيد، سؤالي الآن يتعلق في ميراث، وميراث تركه الوالد، والوالد كان يعني، بس بدي أطيل عليك شوية. الوالد كتب في وصيته انه فيه له ارض وفيه له بيت وفيه له ارض في الضفه، فطلب انه يجتمع هذا الميراث ويقسم كله كامل، وفي ناس مشاركين في العماره كانوا دافعين للوالد، قال هذا دين علي انا، وبعد الوفاه يسدد الدين. الان لم يسدد، انباعت الارض ولكن لم يسدد الدين، الاخ الكبير اعطى وزع حصه الارض كما هي. هذا أولا. ثانيا، اجتمعنا نحن الأخوة وقلنا إنه مثلا إذا احتاج واحد اضطر إنه يحتاج فلوس من الميراث، أرض الضفة لن تباع الآن لأنه الظروف، من العمارة، من العمارة اللي هو فيها، وإله حق مثلا في البناء، دافع للوالد في البناء في هذا. فلما اتفقوا الإخوان قالوا يعني إذا احتاج بتم الدفع، الإخوان بتموا وبيدفعوا. فأنا جيت احتجت مبلغ، صار عندي ظرف واحتجت، لم يعطوني الأخوة، قالوا إحنا ما بدنا ندفع من الميراث، بدك دين خذ دين، ولكن إحنا من الميراث من العمارة ما بندفع. فأنا أخذت على جانبي وزعلت، أو ما زعلت، خلاص أخذت على جانبي وربنا يسرها بعديها، مش قاطعتهم، صرت أسلم سلام عليهم. سلام، أشوفهم عند الوالد أسلم عليهم سلام، أطلع غير وعليكم السلام، ما أشارك في المواضيع. هل أنا أؤثم في هذا الموضوع؟
0: نعم، لأنه قطيعتك غير مبررة. يعني أنت
3: أنا بسلم. بسلم.
0: بس أنت ما بتتف... أنت لا تتفاعل مع إخوانك.
3: مواضيع ما بتهمني بيطرحوها سياسي.
0: أنا ما بحكي على المواضيع اللي بيطرحوها. صلة الرحم، أكون معه في فرحه، في ترحه، في حاجته.
3: بشارك. بشارك.
0: طيب شو اللي ما الذي يعني، مشان اكون يعني انا اللي فهمته منك انه انت بعد ما اختلفت في تقسيم الميراث اختلفت علاقتك مع اخوانك،
3: لانه دقوا على
0: خذني بحلمك. خلينا احنا نجاوب واحده واحده.
3: نعم.
0: اختلفت علاقتك مع اخوانك وتحولت الى علاقه
3: رسميه،
0: ايوه، فيها نشافه بالعامي. وهذه صورة من صور القطيعة.

0: يعني ما عدت أنت تتواصل معهم كما يتواصل الأخ مع أخيه.
1: نعم، كلام سليم.
0: وهذه صورة من صور القطيعة، وتؤدي إلى قطيعة أكبر في المستقبل.
1: طيب.
0: فالآن بدي أوضح لك مسألة، أنه القطيعة لا تبرر أنه اختلفنا كيف نقسم الميراث، لأنه جل حالات القطيعة، لا بديش أعطي نسب، كثير من حالات القطيعة الموجودة في المجتمع ناشئة عن الميراث.
1: نعم.
0: وكيف يقسم الميراث.
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لذلك السائل: ليس الواصل بالمكافئ، وصلة الرحم واجبة، وإنما واصل الرحم الذي يحسن ويصل وإن قطع وإن أسيء إليه. وهذه قضية بر الوالدين وصلة الرحم إلها أحكام خاصة.
1: لا، الوالدين غير
0: ما بس أوفي لك وهذا أنا متأكد أن سؤالك الآن يعني كثيرا من الناس. الوالدان والرحم لا نتعامل معهما بميزان العدل، وإنما بميزان الإحسان والفضل.
1: دكتور معلش، أنا والوالدة ما في،
0: أنا ما بحكي عن علاقتك مع والدتك، أنا بحكي عموما.
1: والخوات نفس الشيء.
2: يا أخي الكريم، أخي الكريم تسمع يعني، مشان إذا سمحت، مشان يعني نتيح مجال آخر للاتصالات.
1: أنا عشان ما في عندي
2: السؤال واضح،
1: ما في عندي إجابة، ما في عندي راديو.
2: تمام. بس
0: الإجابة تفضل. يا أخي الكريم، أن الإساءة كما تبررها أو تفهمها أنت من بعض الورثة لا تجوز لك القطيعة، بل يستمر الإنسان بالمعاملة بالإحسان مع أرحامه ضمن الضوابط الشرعية، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الصلاة.
2: نعم، بارك الله فيكم دكتور. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
0: بدي بس قبل ما نأخذ الاتصال،
2: تفضل.
0: يا أخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات، أنا يعني طالب علم ألاحظ من زمان أن السائل يحاول أن تعطيه الإجابة التي يريدها ولو لم يكن التجلية واضحة.
2: نعم.
0: لا تبرأ ذمتك بهذه الطريقة، لا تبرأ ذمتك. يعني إذا أنا قلت لك مباح وأنت تعلم أن المسألة لم تعرض بشكلها الكامل،
2: صحيح،
0: فلا يبيح لك ذلك الفعل. ولذلك نحن نستجلي قدر الإمكان. ثانيا، لا تبحث عن إجابة ترضيك، ابحث عن الإجابة التي
2: تنجيك.
0: نعم، تنجي ونرى فيها،
2: صحيح،
0: رضوان الحق سبحانه وتعالى.
2: نعم، ما قصرتم سيدي، يعني أصرتم المسألة على ما سمعنا. يعني نعم، إذا في خلافات أخرى مثل هذه المسائل يفضل أنه تراجع دائرة الإفتاء حتى يتم السجلاء أكثر وأكثر. فبارك الله فيكم. نعم، دكتور، على هذا التوضيح. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. يريد أنه فقط الأسئلة يعني يكون بشكل مختصر، لأنه المقدمات هذه تأخذ وقتا، وبالتالي يعني نأخذ من وقت المتصلين الآخرين. فليت ندخل بالسؤال مباشرة الأخوة الكرام. السلام عليكم. فتاوى.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، حياكم الله.
3: بدي أغلبك في بس تفكير بسيط،
2: بس يريد باختصار إذا سمحت.
3: إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الله شديد العقاب وإن الله غفور رحيم.
2: نعم،
3: تمام. احنا صرنا كل خطب الجمعة باعتبار بتحكي عن الحياة الدنيوية بس، اغلب يعني اغلب خطب الجمعة.
0: ان الله يحب المحسنين.
3: أكيد.
0: والتوابين.
2: عشر خطب عن هذا، ان الله يحب من يحبهم الله.
0: نعم، صح. هذه كلها عن الدنيا فقط.
3: يا ريت لو بنحكي في الخطب كمان عن عذاب القبر، عن عذاب الآخرة، والحياة الدنيا، عفوا حياة البرزخ.
0: لا، بس أنا عندي ملاحظة، عندي ملاحظة. التوبة موضوع دنيوي؟
3: أكيد لا.
0: والإحسان موضوع دنيوي، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن فإنه يراك. طيب، خلينا مشان نكون أنا وياك
2: منصفين. يعني منصفين.
3: يا سيدي أنت على راحتك.
0: وأنت كذلك.
2: حياكم الله دكتور. يعني نوجه من هذا المنبر الشكر لوزارة الأوقاف على ما تفضلتم به قبل قليل. يعني
0: نعم،
2: أتوقع
0: نعم،
2: يمكن
0: نعم،
2: كان
0: نعم،
2: يعني ما يزيد عن 8 خطب عن
0: نعم،
2: موضوع من يحبهم
0: نعم،
2: الله، أن الله يحب المحسنين
0: نعم،
2: الصابرين
0: نعم،
2: إلى
0: نعم،
2: آخر هذه الآيات. فبارك
0: نعم،
2: الله فيكم.
0: نعم،
2: وشو وجودكم أيضا مشكورة دائرة الإفتاء.
0: حياكم
2: الله سيدي. نأخذ اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك يا رب.

0: شيخ بدي أسأل. أنا هلأ أنا مرة عمري يعني كبير، بس أنا جلطة دماغية تعطلت إجي الشمال، وعندي
1: بتعيد السؤال، ما فهمت المقدم والله.
0: بعد إذنك. أنا مرة كبير بالعمر ما
1: نعم
0: بقدر أصور، يعني الله جلك بدي أروح أتوضأ مثلا. هلأ أنا إجي الشمال متعطلة من جلطة دماغية، وإجي اليمين عاملة عملية في خطأ الوتر. هلأ أنا بدي أسألك سؤال يا شيخ. أنا بحاطة سجادة الله يكرمك بالحمام، عشان أنا ما بقدر ألبس رجلي، ما بقدر يعني حركتي سيئة حتى منيح كلامي. هلأ يجوز أنا وضوئي صح ولا غلط؟
1: ليش حاطة السجادة؟
0: يعني ما بقدر أدخل يا شيخ، ما الله يكرمك ما
1: ايش
0: بقدر.
2: ايش ايش الإشكالية في الوضوء دكتور زايد؟ وضحت لك؟
1: نعم نعم هي
2: نعم
1: يعني عندها تفضل
0: جلطة دماغية. أنا
1: جلطة دماغية.
0: أيوه. إيش شمال معطلة، وإيش اليمين من الركبة من عملية قطع وتر. هلا انا بديش البس يعني شوز في اجري حذاء،
2: طيب
0: بدي ادخل على عزك بدي اتوضا. انا حاطه سجاده عشان بخاف اتعركل، لما اتعركل
2: تمام
0: بديش
2: تمام
0: هلا صح وضوئي صح ولا غلط؟
2: يعني السؤال متعلق بوضع السجادة ولا ما عملها تقدر تغسل رجلها؟
0: انا بقدرش ادخل البس شيء باجري وبنفس الوقت هل يعني عشان الطهاره دكتور صح؟
2: الآن يا أختي الفاضلة، وضع السجادة لا حرج فيه، ولا وضع الدعاسة. الآن تقدري تغسلي رجليك أنت ولا ما بتقدري؟
0: انا قلت يا دكتور هل بس انا جالسه انا بتوضا صح ولا غلط اني حاطه سجاده عشان انا ما
2: لا
0: بقدر.
2: السجادة يا أختي ما بتتنجس، إذا نزلت عليها مية الوضوء ما بتتنجس.
0: بس انا دكتور مش لابس حذاء، انا بقدرش البس حذاء
2: حتى ولو يا أختي الكريمة،
0: يعني صح
2: حتى ولو أنا فاهم السؤال، إنها
1: نعم
2: هي
1: نعم
2: تضع
1: صحيح
2: سجادة تحت المغسلة
1: نعم
2: وتتوضأ
1: لوضعها الصحي.
2: لوضعها الصحي، فوجود هذه السجادة تحت المغسلة ونزول ماء الوضوء على هذه السجادة لا ينجسها، وهي بعيدة عن مكان النجاسة وقضاء الحاجة. نعم
0: يعني صلاة
2: إن
0: مظبوطة.
2: شاء الله. نعم إن شاء الله.
0: الله
1: نعم
0: يكرمك
1: بارك
0: الله
1: الله
0: يكرمك.
1: فيكم، سلامتك أختي الكريمة، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: لو سمحت بس بدي أسأل عن اليمين الغموس.
1: نعم.
3: أنا سمعت إنه لإصلاح ذات البيان في أيام الحرب إنه نخلف يمين غموس، وبالنسبة للطلاق بيصير يعني هذا إنه يكون يمين غموس ولا لا؟
1: واضح السؤال دكتور؟
2: نعم
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله.
3: يعطيك العافية. نعم.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ.
1: الله يعافيك.
4: والله عندي سؤالين.
1: تفضل.
4: السؤال الأول، إناء موجود لشرب الماعز من الماء.
1: شرب الماعز من إناء الماء؟ إيش
4: وإذا
1: إيش ماله؟
4: إجا شرب منه كلب.
1: آه.
4: هل إذا دق فيه كلب هل نكبه ولا نغير ميته ولا شو حكمه؟
1: تمام.
4: وفي أثناء الصلاة
1: نعم.
4: لمست زوجتي مرة من تحت إيدي ولمست إيدي يعني.
1: أثناء الصلاة؟
4: أثناء الصلاة نعم.
1: تمام. تسمع الجواب، حياكم
4: جزاك
1: الله.
4: الله
1: نعم.
4: خير.
1: الله يعافيك، حياكم الله. اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم. فتاوى هاتف البرنامج 47 47 201 47 47 202. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
5: الله.
1: الله
5: يعطيك العافية شيخنا.
1: حياكم الله.
5: ممكن بس أحكي مع الشيخ؟
1: تفضل بسمعك دكتور.
5: يعطيك العافية يا شيخ.
2: حياك الله.
5: في والله موضوع بدي أحكي لك إياه، بعرفش على الهواء أحكيه ولا تأخذ التليفون.
1: لا إذا في تفاصيل يعني أنك يعني يفضل أنك تحكي. نعم. إذا الموضوع طويل يفضل أنك تحكي مع الإفتاء. الله يسعدك.
5: لا والله بدي أحكي مع الشيخ هذا، حاب أحكي له.
1: تفضل.
2: تفضل تفضل، إذا في تفاصيل خاصة تشرف.
1: يا ريت تشرف على الإفتاء.
2: تفضل احكي سؤالك يا أخي.
1: بس بدون إطالة إذا سمحت. تفضل.
5: شيخنا.
2: نعم.
5: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافي قلبك.
5: في إلي بنت عمرها 27 سنة، فهي بمركز بده يطلعوها من المركز وبده يحطوها عند عائلة مصفورة، وهي كبيرة البنت.
1: طيب
2: كيف بمركز؟
5: انا كنت هي مسجله بمركز.
2: والله سؤال.
1: هي بتشتغل بمركز البنت؟
5: لا لا هي عفوا هي معاقه. فهي بتشتغل يعني هي بمركز معاقه احتياجات خاصه،
1: بيطلعوها
5: من المركز ويحطوها عند عائله مصوره. يعني انا وامها مفصولين، عشان هيك صعب انها امها تربيها، حالتها صعبه.

0: هلا العائله المصروعه بده ياخذوها، يعني اكيد بده يكون في شباب، هذا يعني صعب، فهم بده يسجلوا بده يسكروا المراكز عشان هيك.
1: نعم مفهوم مفهوم
2: مفهوم، تسمع الجواب ان شاء الله.
0: استشير الشيخ يعني.
2: حياكم الله.
0: الله يعطيك
2: العافيه. الله يعافيك. مع السلامه. اتصال. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني حلف اليمين في إصلاح ذات البين، وقالت كما تسأل أيام الحرب وفي الطلاق، هل يجوز؟
1: يعني هذا اليمين الغموس.
2: نعم.
1: اسمه غموس لأنه
2: اسمه غموس. نعم.
1: يغمس صاحبه في نار جهنم. ومعنى اليمين الغموس أنك أنت تكذب فيما وقع وتنسب ذلك الكذب وتشهد الله على ذلك الكذب. والله العظيم أن الدكتور زايد أخذ من فلان الفلاني 1000 دينار، فلذلك اليمين الغموس لا يجوز. حالات الاضطرار، الواحد سيقتل فيحلف يمين، هذه الاضطرار مثل اضطرار مثل اضطرار أكل الميتة، مثل مثل الاضطرار الكلام الكفري.
2: نعم.
1: اللي الكراه الملجئ اللي بيكون في قتل وفي عرض وما شابه ذلك.
2: نعم. قلبه. نعم.
1: أما أنه والله أنا بناوي الإصلاح وتحلف أيمان غموس وكذب على حقوق الناس وعلى ما فعله الناس وما لا يفعله الناس، فهذا غير جائز، هذا غير جائز.
2: نعم. نعم.
1: وإنما هذه بتكون في حالات بسموها الفقهاء الإكراه الملجئ، يعني الإنسان سيقتل أو ما شابه ذلك، هنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
2: نعم. نعم. يعني هو لعله كان صار عنده خلط في موضوع حلف اليمين وبين الكذب بالإصلاح.
1: هذا الكذب، هذه المعاريض بسموها
2: معاريض.
1: فلان
2: أنه يصل اليمين الغموس يعني،
1: بنقول له فلان يحبك وفلان بريدك وفلان يذكرك بالخير. هذه معاريض، ما ليست.
2: أما أنه ربطها باليمين الغموس،
1: ليست اليمين الغموس. يعني ربما اختلط على السائل
2: في محاذير ذكرتمها. نعم. دكتور بارك. نعم. الله فيكم. يقول الأخ الكريم، يعني تشرب المواشي عزكم الله،
1: كيف يطهر الإناء
2: من إناء ثم شرب منه عزكم الله
1: شرب فيه الكلب؟ هذا لابد أن يغسل 7، إحدى أولهن في التراب.
2: بالتراب.
1: نعم.
2: نعم.
1: نعم.
2: بالنسبة إلى يقول أثناء الصلاة لمستني زوجتي، لا أعرف لماذا لمسته،
1: مرقت جنبنا.
2: نعم.
1: نعم. هذا يعني إحنا صحيح عندنا معتمد الفتوى أنه اللمس ينقض الوضوء.
2: نعم.
1: ولكن نفتي بالآراء الأخرى لما يصير في حرج، وذكرنا ذلك أكثر مرة في هذا البرنامج.
2: صح.
1: هو في صلاته غير متعمد ولمس، أو سائق والفاضلة تسلمه المال، أو يعمل في مكان في بيع وشراء، أو يطوف حول البيت، فهنا نقلد المذاهب الأخرى التي تجوز، التي لا تعتبر هذا اللمس نقضا للوضوء.
2: سؤال الأخ الكريم حول ابنته تعمل في مركز للإعاقة، قال المركز الآن يريد أن يعني يكلف بمهمة عند إحدى العائلات. يقول يعني هل فيه ذلك حرج، خاصة بيكون في مثلا يعني شباب، بيكون في ذكور في العائلة؟
1: والله هذا سيدي يعني كلام دقيق الذي توجه به، ولا أستطيع أن أفتي بعموم الأمر.
2: نعم.
1: لكن عموما هذه لها أحكام شرعية يجب أن تراعى.
2: نعم.
1: فلا يجب أن تكون معرضة للمخالطة المحرمة مع الرجال، خاصة بهذا العمر، إذا كانت مع نساء أمينات عليها
2: في محددات.
1: نعم. نعم. نعم. وللرجال هذا يكون للضرورة الطبية أو ما شابه ذلك، فلا نلجأ لهذا الأمر.
2: نعم.
1: إلا في يعني قضية الرجال وقضية. نعم. متى تكون بين الرجال، هذا نتكلم عنها كما نتكلم، نعم، كما نتكلم عن القضايا الطبية.
2: نعم.
1: أما هذه الآن لا تكون في حضانة ورعاية الرجال، بل تكون في عند النساء المأمونات عليها.
2: نعم.
1: ولا يجوز أن تكون في غير ذلك إلا لما يكون في ضرورة طبية مثلا أو ما يشابهها.
2: نعم. نأخذ سؤال.
1: تفضل سيدي.
2: ثم إن شاء الله نجيب على سؤال آخر عندنا في محور الحلقة الأخيرة.
1: تفضل.
2: الأخير. نعم تفضل. السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا شيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يكرمكم على البرنامج الجميع ويعطيكم ألف عافية.
2: أهلا وسهلا بكم. حياكم
3: الله. يرضى عليك يا شيخ. شيخ والله بس خدني يعني بحلمك، بس أقل من ثواني يعني.
2: نعم تفضل.

0: احكي لك على موضوع المساجد بيوت الله. شيخ، بالنسبه لمساجد بيوت الله في حالات، يعني يا ريت الشيخ يوجه، يعني هو كبيرنا، يوجه نداء للناس في المواضيع هاي. اول شيء شيخ، موضوع الحجز، في ناس كثير بتحجز الصف الاول.
1: نعم.
0: في جميع الجوامع. انا زلمه ملتزم، صلي بفضل الله 25 سنه، بروح بصلي بلاقي موضوع الحجز. اذا الانسان اللي بيحجز مش موجود، قال اخر شيء عند اقامه الصلاه وعند كل شيء، قال بيقوموا له سجادته بيجي واحد، هذا بعد ما يفقد الامل.
1: نعم.
0: وهو مش موجود اصلا، يعني مش موجود عفوا في كل مسجد بيكون. يعني لاحظت الاشياء هاي.
1: الملاحظه الاخرى،
0: ملاحظه الاخرى، موضوع سيدي الفاين والكاسات المي. سيدي هاي تبرعات من اهل الخير، الفاين والكاسات. فرجاء يعني انا يعني من بعد اذنكم، ناس تيجي تتوضى بسحب فاين فاين فاين فاين فاين فاين، بنشف عفوا الفاين لحاجة ضرورية.
1: نعم.
0: فبتلاقي في ناس عفوا بنفس الشيء المي باخذ 4-5 كاسات، وكله من اهل الخير من اهل
1: تمام.
0: الله. يعني
1: واضح ملاحظتي، يعني ان شاء الله نجيبك اخي الكريم حتى نتناول محور الحلقة الأخير. فضيلة الدكتور، ملاحظات الأخ الكريم حول حجز الصف الأول وأيضا استخدام الماء المسبل أو الموقوف يعني والفاين وغيرها من لوازم المسجد.
2: يا سيدي، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يكون في إيطان، يعني أنا أحجز لشخص غير موجود، لأنه هذا مكان قربة ومباح لمن سبق فيه، وأنا جئت مبكرا لأحظى بهذا الأمر. استثناءات بسيطة جدا بتكون للإمام، لمن يلي الإمام من أهل الحفظ والفقه، هؤلاء الذين يكون لهم أماكن ثابتة. وهذه الموقوفات للاستخدام داخل المسجد تستخدم داخل المساجد وضمن ما يقتضيه العرف وضمن حاجتك. فأنت بدك تشرب كاسة المي في المسجد، اشربها. أما أن تتجاوز وأن تأخذ ما لم توقف له هذه الأموال فلا يجوز ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. السؤال الأخير والذي نختم به الحلقة فضيلة الدكتور، وبحاجة إلى مزيد من الكلام والتفصيل، فضيلتكم كيف ترد على من يعني يطعن بقاعدة حب الوطن من الإيمان؟ كيف يعني حقيقة أن هذه أصبحت مقولة يعني تثير أحيانا نوعا من الجدل، وما الدليل على أن حب الوطن من الإيمان؟ وأيضا يعني كيف يكون حب الوطن حبا صادقا؟
2: نعم.
1: نجلي هذه المسألة دكتور، بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قضية مهمة جدا، ونسمع فيها كلام وشبهات بحاجة إلى دحض وتوضيح. نحن عندما نحب أوطاننا وديارنا فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الحب. عندما نحب أردننا الغالي فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الحب. ويلزم منا من هذا الحب أن نحافظ على قوة بلدنا ووحدة صفنا، أن نحافظ على ألفة قلوبنا، أن نحافظ على هويتنا، أن نحافظ على بلدنا ممن يتهدد هذا البلد بدينه وعقيدته وهويته وألفة قلوب أبنائه ووحدة صفه. حب الوطن وحب الديار قضية مجبول عليها الإنسان، وهذا نقرأه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، قرنت الآية بين قتل النفس والخروج من الدار والخروج من الوطن والخروج من البلاد التي تعيش فيها من صعوبتها ومن ثقلها على النفس. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فبينت الآية أن من يراد له أن يخرج من وطنه فهو الذي أذن له بالدفاع عن نفسه وعن وطنه وعن بقائه وعن وجوده. فبينت هذه الآيات قضية تعلق الإنسان بوطنه وتعلق الإنسان بداره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة المكرمة مهاجرا، نظر إلى مكة مودعا، قال: أنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلي أخرجوني ما سكنت غيرك. فنزل عليه قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذه طمأنة وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الآن نجيب على مجموعة من الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع. هل حب الوطن يناقض حب الدين وحب أمة الإسلام؟ هل يعني هذه شبهات الآن أذكرها، يعني هل أنا عندما أحب الأردن وأدافع عن عقيدته وهويته وعن ألفة قلوب أبنائه، هل أنا الآن تخليت عن ولائي لديني؟ على العكس تماما، ديني يأمرني أن أكون قويا عزيزا. جرح فلسطين جرح في قلب كل مسلم، وأوطاننا القوية مدد وسند وعون لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، والعكس صحيح. البلاد الضعيفة، البلاد التي يتخلى أهلها عن مسؤوليتهم اتجاه أوطانهم، هي التي تكون قرة عين لأعدائنا، هذا الواقع. البلاد القوية بكل صور القوة، قوية بالانتمائها لدينها، قوية عسكريا، قوية ثقافيا، قوية اجتماعيا، قوية سياسيا،
1: صف أبنائها.
0: نعم، هي البلاد التي تغيظ أعداءنا،
1: تكون عصية عليهم،
0: وتكون عصية عليهم. نحن نرى اليوم كيف يحاول عدونا الصهيوني بكل ما أوتي من قوة، بالمخدرات وبدعوات الفتن أن يضعف بلادنا بأي صورة من الصور. فقضية العقيدة، نعم نحن نعتز بعقيدتنا، وعقيدتنا وديننا وإسلامنا يدعونا أن نحافظ على قوتنا ووحدة صفنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن من مات دون ماله، من مات دون أرضه، من مات دون أهله، من مات دون عرضه فهو شهيد. فأنت تدافع عن وجودك، تدافع عن قوتك، وهذه صورة من صور القوة لأوطاننا. ثم يا سيدي العزيز، إذا أنا سلمت جدلا لتلك الفكرة أنه لا أريد أن أنتمي لوطني جدلا، يعني الفرض الساقط يسموه في القضاء والنقاش، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك التخلي عن مسؤوليتي، يلزم من ذلك التخلي عن واجباتي تجاه وطني. حبي لوطني لا يلزم منه أبدا أنه أنا أريد أن أهمش قضايا الدين وقضايا الأمة، لا ليس
1: وأغلب يعني
0: ليس صحيحا لا أبدا. حبي من وطني لا يعني المنابذة والمنازعة والتناحر مع أبنائي الوطن العربي والإسلامي، على العكس تماما. الآن عندنا واقع نعيشه في العالم جميعه، هذا الواقع وهذه المسخرات تكون لخدمة ديني وخدمة وطني. وأعود إلى الفرض الساقط، أنا بدي أجي أقول حب الوطن يتعارض مع الولاء لله والولاء للدين والولاء للأمة، طيب ما الذي ستسلكه أنت؟ التخلي عن مسؤولياتك وأن تكون قرة عين لأعدائك. نحن نعلم ونرى بأم أعيننا أن أي دولة تنتمي لهذا الدين تحقق قوة بأي صورة من صور القوة تشكل قلق وأرق لأعدائنا اقتصاديا، ثقافيا، عسكريا. وهذا يتأتى من أنني أتعبد الله بقوة الأردن الذي يتحمل المسؤولية التاريخية اليوم بكل شرف واقتدار اتجاه المسجد الأقصى، وهذا شيء من الواجب،
1: وينوب على الأمة بهذا،
0: وهذا شيء من الواجب. وأنا أذكر كل حلقة أن الأئمة والخطباء والقضاء والمفتين والحراس في المسجد الأقصى زملاء لنا، موظفون في المملكة الأردنية الهاشمية. فكلما كنت قويا كلما كنت أقدر على تحقيق واجبي الذي يكتمل بحول الله يوم أصلي معهم في الأقصى محررا مطهرا، لكن كلما كنت أقوى كنت أقدر على ذلك. الآن من الإشكاليات ومن الطرح الذي يطرح أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: سكن المدينة المنورة، نعم صحيح، وكانت وطنا له، وحرص على قوتها لأنه أخرج. يعني ينبغي أن نقرأ الأمور بشكل صحيح. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا إلى الخروج من أوطاننا أم أنه أخرج من وطنه؟
1: أخرج
0: صلى الله عليه وسلم
1: من ولولا أن قومي أخرجوني
0: ما سكنت والمدينة الله يكتب لنا فيها الجوار والإقامة، لكن نحن نتكلم عن واقع الحال. الذين أخرجوا من أخرجوا من ديارهم بغير حق. فاختزال قضية الوطن بأنه تراب وحجارة هذه إشكالية كبيرة جدا. الوطن هوية راسخة ممتدة، نحن نعتز بأردننا الحبيب أننا في بلد هويته الدينية راسخة ممتدة سندا متصلا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أردن مؤتة واليرموك، نحن الأردن الذي نرى منه حطين وعين جالوت، نحن الأردن الذي مر به صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس، نحن الأردن المشرف بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنوبه إلى شماله. فهذه القضايا ينبغي أن تكون حاضرة وأن لا نلتفت أبدا إلى تلك الدعوات التي لا تمس الحكم الشرعي بصلة. الحكم الشرعي يجب علينا أن نحب ديارنا وأوطاننا وأهلنا،
1: جزء من الإيمان كما تفضلت.
0: نعم، وأن ندافع عن مقدراتنا وعن مقدساتنا. والحب الصحيح والحب الصادق الحب الذي يثمر عملا ويثمر محبة وأخوة وقوة لأوطاننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، و حب الوطن بينه وبين الدين، وحب الوطن أمر نقرأه في ديننا
1: بينهما اتصال. يعني نعم. لا زيادة نعم. على ما تفضلتم به دكتور، هذه الدعوات التي تظهر بين فينا وأخرى، نعم. هذا الكلام الذي تفضلتم به هو يكون يعني إن شاء الله يكون حصنا من هذه الدعوات تجاه هذا الأمر، حب الوطن كما تفضلتم بالمحافظة على أمنه واستقراره والتزام بقوانينه والعمل في خدمته والدفاع عنه. فنسأل عز وجل أن يضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها آمين. وسكنها آمين. وأمنها، وأن يجعل هذا البلد آمنا.
0: بس دكتور في القضية الأخيرة كما قلت أنه جاني برضو رسالة،
1: نعم سيد.
0: اللي أخذ من التركة قبل بده يعمل مقاصة مع ما له،
1: نعم،
0: وكأن عليه دين. يعني نعم، هذه هي الخلاصة.
1: نعم، بارك الله فيكم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. بارك الله فيكم دكتور، كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دار الإفتاء. كل شكر سيدي على ما تفضلتم به من إضاءات وكلام طيب، فأحسن الله إليكم إن شاء الله، وطيب الله أنفاسكم سيدي.
0: أختم بذات الكلمة، حبنا لأردننا عبادة نتعبد الله بها، نرضي بها ربنا ونغيظ بها عدونا، ولا نلتفت إلى من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. فدفاعنا عن ديننا هو دفاعنا عن أرضنا وعن قوتنا في وجه أعدائنا.
1: جزيل شكر لكم سيدي، بارك الله فيكم. أيضا أشكر زملائي فريق العمل، سعد الدبوبي، مجد الزعبي، أمان الكعابني، نداء الرمامني، إشراف الدكتور محمد كحياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأرض

الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
7: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جاء ذلك بعد أن قص الله على رسوله من القصص ما طلبوه هم منه، وكان من الواجب أن يؤمنوا به بعد أن أتى لهم بما يطلبون. ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي رسوله تسلية في أنهم إن لم يؤمنوا بذلك، فلأن أكثر الناس ولو حرصت

على هداهم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ حين تقبل على منهج الله تقيس الإقبال على منهج الله بما يعطيك الله في الآخرة. أنت إذا أطلقت لنفسك العنان وحرية الحركة ولا أمر ولا نهي ولا أي حاجة، إيه اللي يحصل لك؟ تتمتع متعة، هذه المتعة لها وقت ولا موقت؟ وستتمتع

يعني ينهي الحياة في أي لحظة. ولذلك خبأ الله على الناس أعمارهم، تخبئة الأعمار على الناس وعدم معرفة وقت المفارقة إلى الدنيا، يظنه كثير من الناس أنه إبهام لحقيقة، حقيقة كان يجب تبان. قال لك لا، والإبهام قد يكون من أقوى إمارات البيان. ليه؟ لأنه لو حدد لكل إنسان الوقت يبقى نعرف الوقت قد كده، لكن لما ما يحددوش يقولوا ده يجيلك في أي وقت، يبقى أشاعه في كل الزمن ولا ما أشاعهش في كل، وحين يشيعه في كل الزمن يبقى كل واحد مترقب. ولذلك تأتي ميتات الفجاءات، ميتات الفجاءات أمر له حكمة. تقول يا سلام، وده إيه اللي وقع عليه الحجر ده، ولا الأوتومبيل هف كده، ولا مش عارف إيه عمل كده، ده لا حكمة، علشان تعرف أن الموت بدون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت، مش مات عشان عي ولا عشان أبدا. تبقى المسألة إيه؟ متقارنة. إذن فالمقارنة هي التي يجب أن تقول. وهب أنك معزول عن أمر الآخرة، خدها على أنك بس الدنيا للكافر، حتى نقول له أيها الكافر انظر ما يطلب منك أمرا وما يطلب منك نهيا، ولا تجعله لذاتك فقط، بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك. فإن منعتك عن شر تفعله بغيرك فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر. تبقى حتى بالمقاييس كده، بالمقاييس المادية اللي ملهاش علاقة بالدين، يبقى مقاييس كويسة ولا لا؟ وما أكثر الناس ولو حرصت، احنا قلنا الحرص تعلق النفس وتعبئة مجهود عشان الاحتفاظ بشيء، بس بشيء ايه ترى أنه ايه يجلب نفعا أو يذهب بإيه بضر. قبل ما تقول يجلب نفعا او يذهب بضر، لازم تاخد قضيه، وهي القضيه ان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. احنا قلنا زمان ان هب انك واحد كده وواحد محب لك هيقول لك تفاحه، وواحد كره لك طلع بقى كده وجاب حجر وبده يضربك بيه، والاثنين اطلقوا قذائفهم، انت تعمل ايه؟ تلتقط التفاحة ولا ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر. يبقى درء المفسدة مقدم على مين؟ على جلب الايه؟ على جلب. إذن ففي كل أمر تحرص عليه احرص، قد يكون نافعا لك الآن إنما هيضرك فيما بعد. فساعة ما يضرك يقول لا بلاش حتة النفع دي، لا. ليه؟ لأن درء المفسدة مقدم على ايه؟ احنا قلنا الولد اللي الحريص على انه ينام ويكسل ولا يروحش المدرسه ومش عارف ايه، طب ما هو برضه ينفع نفسه هينام على كيفه ويطلع يلعب على كيفه، مش كده ولا لا؟ انما دي هتديله نفع الان ايه دلوقتي، وبعدين بعد 5 6 سنين كده يبقى راجل صعلوك في الحياه ورجل تافه ورجل، واللي التزم واللي عمل وتعب نفسه وقام ومش عارف ايه ورضى نفسه وراح المدرسه وقعد يسعى، بعد 5 6 سنين هيبقى انسان مرموق. يبقى اذا في الحرص على الشيء يجب ان تلحظ النفع والايه والضر، ولاحظ جيدا انك تدفع الضرر قبل ان. كثير من وسائل الحضارات او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلميه ادتنا حاجات نفعتنا صحيح، انما بعدين تبين ايه انها ضرر. يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب لحاجة تموت للبعوض ويجيب لدي دي تي يشوفها هتموت ايه من الخير معاه، هتعمل ايه، يبقى لازم كان يجب انه يعمل ايه. ولذلك يقولك لا تقف ما ليس لك به علم، قبل ما تدرس حاجة لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه، فلما تكون الضرر بتاعها هيجي يقول لا بلاش النفع لان درء المفسدة مقدم على جلب الايه المصلحة. انا عايز انور البيت نور، ده ما فيش مانع، يبقى ده نفع صحيح، وحنعمل الالات وننور ونعمل كل حاجة. انما عندي عيال صغيرين يمكن عيل يجي يلعب في البتاعة كده يقول له يا اخي بقى علي الفيش كده وخليها مش عارف ايه، ادي الحرص بقى. عايز تحرص على النفع لازم تشوف النفع الضرر يجي منين. ولذلك دلوقتي تنبهوا كثير من الناس يعملوا الات تفصل ذاتيا، يقول لك تبدل ما يعمل مس ويحرق الدنيا تفصل ايه، اهو ده كلام بيتنبه الى الايه الى الضرر. يجي مثلا انابيب البوتاجاز يمكن مثلا تغلط وتفتح مثلا على حاجه وتسقع عن البراد الشاي يفور يروح طفي الايه الشعل، انما الجاز فاضل طالع ولا مش فاضل طالع، مش كده ولا لا؟ يعني لازم تحتاط الى مثل هذه المسائل. فقبل ان تفهم النفع لازم تشوف ايه

الضرر. حرص الناس ولو حرصت أنت على إيمانهم لأحرص الناس على حياة، يبقى ما بيقارنش، يبقى لازم تقارن بين حياة وبين إيه وبين حياة. وما أكثر الناس ولو حرصت بإيه بمؤمنين. كلمة أكثر يبقى يفيد ان المؤمنين قله، يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل الاقل وقد يقابله كثير ايضا، يعني ده كتير وده ايه وده برضو ايه كتير. ولذلك الناس لم ترى ان الله ايه يسجد له من في السماوات ومن الارض والجبال والشجر والايه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل، يبقى برضو ايه مقابله قليل. يبقى لازم كل رسول يوطن نفسه على ان الناس هتيجي عندهم المقارنات البدليه في الاختيارات النفعيه هتبقى غلط، فيوطن نفسك على ان فيه ناس بالشكل ده. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا، انت بتسالهم اجر على الحكايه دي، طب انت يا رب انت متطوع ولا بتاخد عليهم اجر ولا حاجه، ده ان كان الاجر كان المفروض انهم هم اللي يدوك الايه الأجر. ولذلك يقول لما يجي القرآن يجيب على ألسنة الرسل ما يسألهم من أجر من أجر من أجر، كأن العقل يقول لك أن الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس لو بتفهم تديله أجر اللي فهمهم هذه، ده أنا بجيب درس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الأبوك، يبقى إذا اللي بيقدم لي حاجة نافعة بديله إيه؟ طب واللي بيديلي نفع فيه حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش اجر. وما تسالهم عليه اجر. ولذلك قال ما انت ما سالتهم فهم من مغرم مثقلون، مش قادرين يدوك يا سيدي ما اخدناش. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، الذكر بيطلق اطلاقات متعدده. احنا قلنا مادة الذال والكاف والراء دي مأخوذة من الذاكرة، واحنا قلنا زمان ان آلات الاستقبال الانسانية الحواس، وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدي للعملية العقلية، العملية العقلية دي تاخد اللي بقرة الشعور ويمر وتتحفظ، وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي تاني، او التذكر معناه ايه؟ ارجاع ما كان في حاشية الشعور الى بؤرة الشعور، ادي معنى الايه. ولذلك انت مثلا تقول والله انا افتكرت يعني ايه؟ اكن المعلومة كانت في نفسك انما مش في بؤرة الشعور، فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده الى ايه. واحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر، لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه؟ دايرة، ساعة ما ينزل كده يروح عامل دايرة صغيرة، ايه دي بؤرة الايه؟ وبعدين الدايرة دي تعمل ايه؟ اه دي الدايرة دي بتروح بتبعد حاشية الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظة. الذاكرة تعمل ايه؟ تروح مستدعية جايبة اللي كان في بؤرة الشعور مطلعها في الايه؟ ولذلك يقول لك ذكرهم بأيام الله، الحاجات اللي مرت عليهم ديا ولا مش هتهلهم في بؤرة الشعور، حطها قدامهم علشان ايه؟ وبعدين سمى القرآن الذكر لأنه معناه إيه؟ إنه دائما يذكرني بمين؟ يذكرني بمن جاء بي وإلى من أذهب. خلاص أهو ده أهم قضية كان يجب أن يشغل بها الإنسان، ويجب أن تكون في بؤرة إيه؟ في بؤرة الإيه؟ الشعور. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات. احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية، والآية هو الشيء العجيب. يقول لك ده فلان آية في الذكاء، يعني ايه آية في الذكاء؟ شيء عجيب. ده آية في الكرم، ده آية في الشجاعة، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب. شيء عجيب ما يتنسيش، يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى. طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نثره الله في كونه، لكل منصور في الكون حكمة، منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب.

اول حاجه دي تشوفها كده تقول الله ايش الصنعه دي ايه؟ يوم ياخذك وتقعد تفكر ازاي اتعملت دي. يبقى دي ايات لاثبات الخالق الاعلى. ودي منصوره للناس جميعا ولا مش منصوره؟ ده احنا قلنا زمان ان اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنه ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمل اللي عمله في مدينه سيدني وانار ده اللي هو ادسون، وبعدين عمل المصباح الكهربائي ترتبت عليه ده. قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مسافه وبعمره قد كده ويمكسر ويعمل مش عارف ايه، بقى دي عرفنا ادسون وعمل له تكريمات وعمل له مش عارف ايه، قلنا ادسون قدم للانسانيه ومش عارف ايه. بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عمله، لا لا قطع غياب ولا تتناولها ايدي عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور نصف الكوره كله. بقى ما نفكرش نقول مين اللي عمل كده، ده احنا اتفه اشياء بنقعد ندعبس على مين اللي اخترعها، مين اللي اكتشفها، من اول واحد مش عارف ايه، من ونعمل له هيصه ونعمل له هيصه. الله، تبقى دي ما نعرفهاش، كان بيبقى دي ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناشر الايات، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقهم. انتوا واقفين عند دي، طب ما تشوفوا مين اللي عملها بقى. الله، طب مين اللي عملها؟ هي قالت لكم انا جيت من نفسي كده اشتغلي ابدا. طب جه حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وقال انا اللي خلق اعمل الشمس وعامل الارض، نقول له والله هي احنا نضو احنا بنبحث بعقلنا لها عن صانع، وانت جيت قلت انا الصانع. يا الكلام ده صح يا مش صح. ان كان صح يبقى اهلا وسهلا نؤمن بيك وخلاص، وما كانش صح طب اللي عملها فينا حتي نايم على ودنه ما ادريش ان واحد خد المخترع بتاعه وسرقه منه وقال لا انا اللي عملته هو اللي اعمل كده وقاعد مش عارف. يبقى ما دام ما ادعهاش حد وهو قال انا اللي خلقت، يبقى ما هو الموقف؟ يبقى الموقف له الى ان يظهر مدعي، ولم يظهر الى الان مدعي حتى من الملاحده يقول لا ده اللي عملت. تبقى فضلت لربنا ولا لا؟ يبقى فضلت لربنا. انت اما يبقى يجي واحد يقول لا ده مش ده اللي عملت نبقى نتكلم، انما ما دام ما حدش لدي. احنا ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حجره وبعد ذلك قاموا الناس، وبعدين صاحب البيت لقى حافظه نقود موجوده كده فقال له يا ابني ده كم هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت ايه شوف اساله. فبعتنا نسال ده يقول لا وده لا وده لا، هو بيبقى اسئله تفتنا لقينا وقعد طب على الباب بيت ويسال انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي وقعت. وسالنا كل الناس ما قالوش بتاعت مين؟ شوف بتاعت الادعاء الى ان يظهر مدعي نبقى يختلف الخلاف بينهم وبين بعض. الى الان حينما اعلن الله بواسطه رسله انني اللي خالقكم وخالق السماء وخالق الارض لم ما حدش قال انا اللي خلقت، وهي لابد ان تكون مخلوقه لشيء لان الاسفه منها طلع مخلوق لبشر، فلازم نشوف دي المخلوقه لمين. فبيقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبه اللي يجب ان تتنبهوا اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي، وما نش عاملها في ذروه، انا عاملها للايه؟ في الشمس اهي وفي ايه؟ قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا. ومن اياته منامكم، ومن الايه اللي هناك اللي جمع الايات كده بسلسله في سوره الايه؟ الروم. فسبحان الذي ايه؟ فسبحان الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين ايه تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الايه الميت من الحي ويحيي الارض بعد وكذلك تخرجون. ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه ازواجا وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطبعا. الله، ومن آياته ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل دي اسمها آيات منبهة إلى الإنسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته، كان يجب أن يتنبه إلى من أوجدها.

ولمن أوجده تلك آيات. وبعد ذلك افرض انه تنبه بقى الى الواجب الاعلى، الايات نبهته الى ان فيه واجب اعلى خالق القوه دي. ما نعرفش احنا اللي خالق ده ايه اسمه ايه، ما نعرفش عايز منا ايه، ما نعرفش. يبقى اذا معرفه واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعثني وعايز منكم كذا وكذا، واللي يعمل كذا نعمل له كذا. كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش؟ لانه دلنا على من بحث العقل عنه، وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل. ولذلك اللي قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار، نقول له طيب ما هي العباده يا حبيبي؟ العباده ايه؟ هو ان يتلقى العابد اوامر ونواهي من المعبود فينفذه، ادي معنى العباده. طيب الذي يعبد الشمس ما اوامر الشمس؟ قالت لنا اعملوا ايه؟ طب نهتنا عن ايه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له ايه؟ اللي ما يؤمنش بها هتعمل له ما فيش حاجه من دي. يبقى اله بغير منهج يبقى باطل ولا مش باطل؟ يبقى كله ايه؟ كله باطل. وكأي ساعه ما تسمع وكأي معناها كم، يعني وكم دي تسمعها في الكثير، انا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم سؤال عن الكميه. كم نصحته؟ تقول للولد كم ايه نصحته؟ تقولها له امتى؟ وانت تنصحه اول مره ولا نصحته مره ولا اثنين ولا ساعه؟ ما تقولهاش الا بعد ما يفيضك. تقول له ايه؟ كم نصحتك؟ يعني نصحتك ايه؟ كثيرا. يبقى كم يراد بها تضخيم العدد. طيب على الاول، وتضخيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب. لكنني مأمنك اقول لك انا كم نصحتك مره، انا اقدر اقول لك ان نصحتك 20 مره، لكن الكلام ده يبقى مني. انما لما اسالك انت اقول لك كم نصحتك، كانك ان استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير، كان يبقى الكلام منك انت مش مننا. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية، والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب. طلبك من المخاطب دليل على أنه هو حيقر على نفسه. تقول له مثلا أنت رحت عملت كذا، يقول لك كم أعطيتك مالا وبددته، يقعد يستدرك يقول كذا وكذا وكذا وكذا، أنا ما قلتش، إنما أنت. يبقى دي الشهادة على مين؟ الإقرار سيد الآية سيد الأدلة. فكأن ربنا بيقول كم ولا كأي. ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرون فما وهنوا لما أصابهم وما ضعف في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب كأي، يعني كثير قوي. يبقى المسألة مسألة ايه؟ بلغت من الكثرة مبلغا. يجب ان اننا نعذر امام الناس، ما قصرناش وياهم. وكأي من آية في السماوات والأرض، نبقى الآيات الأولى هتدلني على وجود الواجب الأعلى، وفي آيات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة، تبقى دي اسمها الايه؟ المعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يبقى الآية تجد معنى الايه؟ يبقى الآية الأولى الآيات الكونية المبسوسة في الكون اللي تدلني على أن لها صانع. الآيات الثانية الآيات اللي تثبت أن الرسول الذي يقول بوجود هذه القوة ويبلغ عنها المنهج أنه صادق، لأنه بيجيبها مخالفة للإيه؟ للنواميس الموجودة ويخرقها، يبقى دي معجزة. وفي آيات تانية بقى تلته وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى، الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية، الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول، الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسمها آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات، تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا؟ وكل واحد منها عجيب. أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست بمقاييس العقل وجدها حاجة معنا. وأما الآيات الثانية فلأنها خلقت نواميس الكون، إيه اضرب البحر يمتلئ ويبقى مش عارف إيه إيه، كل دي آيات مؤمنة.
ايه الايات الاحكام بقى ازاي عامله ايه؟ ايات عجيبه ليه؟ لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشريه. والبشر بعقولهم وان كفروا سيضطرون الى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها. مش مؤمنين، ما بيروحوش لها لانهم مؤمنين، بل ولكن لايه؟ لان ما فيش حل للعيب. احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يعيبوا به الاسلام، والواحد يتجوز واحده وبعدين مش عارف يعمل ايه، وايه الانسانيه دي، الانسانيه الكذابه دي. وبعد ذلك عضتهم الاحداث، فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناصا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق. يبقى اذا العقل البشري نفسه ابتدى الى ايه؟ الى حكم كان بيناقضه، انما احداث الحياه جعلته يعمل ايه؟ الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف ايه، هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الايه؟ من الربا. الله. طيب نقول اذا العقل البشري لا نمنع ان يذهب الى قانون مصلح، ولكن بعد متى؟ بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الاسلامي مش كده، من الاول بيحبس. يبقى اسمه الدين الاسلامي دين ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل مناعة من الاول ما يحصلش، انما تجيب للداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش، تعتدي الى علاج ولا ما تجوش، يبقى المسألة مش ايه؟ يبقى اذا الايات العجيبة كلها باننا لو اخذنا احكام الدين وجدنا كل حكم من الاحكام بيعالج قضية من قضايا الحياة علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون اليه، ولكن بعد شقائهم بالتجربة. يبقى ايات كلها، يبقى ايات الوجود الاعلى، ايات البلاغ عن الله بالمعجزات، ايات الاحكام. وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات دي علشان نخطف الآخرة، نؤمن بإله أعلى وبالبلاغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا دي، علشان إيه؟ ناخد إيه؟ طب خلينا في الدنيا، بلاش الآخرة يا شيخ، سيب الآخرة لوحدها. حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يضن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه؟ ودي عملت ليه؟ طب ما نعمل كذا؟ الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون ويبتكر بواسطة الظاهرة دي إيه حاجة؟ ينتفع بقى، بلوش الآخرة، بلوش الآخرة دلوقتي. يبقى ايه بقى؟ كأي من آيات، سواء كنت عايزها آية إيمان تنفعك في الآخرة أو آية ابتكار وسط بس تنفعك في إيه؟ تنفعك في الدنيا. احنا قلنا زمان حصل البخار اللي فترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار. عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمله مثلا أرداب، وبعدين ربنا هدى ناس انهم يبتكروا العجلة يقوم يحط عليها 10 رديب ويزقها. وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة اكتر شوية، يوم يجي واحد قاعد بيعمل في الحلة بتاعته شاف البخار ايه بينطر ايه الغطا، نطرة البخار للغطا ويحب شوية كده، اهي دي حاجة في الكون، بس هي تفاوت كتير بنشوفها ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي؟ انما واحد قاعد كده لم يمر عليها وهو معرض، ما دام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكأن المطلوب ايه؟ ان لا تمر عليها وانت معرض. ثم تعمل ايه؟ تتقلل وتقف عندها. اه وده وقف عندها وده كافر وقف عندها. الله طب شو من الغطب يطلع لفوق كده؟ قاعد يبحث شال الغطا لقى قوة من البخار طلعة. قال الله إذا البخار ده قوة عمالة بتطفي حاجات كتير كده. قال طب ما أنا ابتكر البخار ده. الله طب وده عمل ليه كده؟ أما قال لك إيه؟ لأن لما قعدنا نغلي المية كانت سائل وبقت غازية، وبعدين غازية خدت حجم أكبر، الحجم ضيق اتنفشت، ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحلة ضيق فلازم تطلع بره،
قال لك طب انت قد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها ميه ونغليها وتخلي المساله دي تتفق.

يعصوا البخار. فكإذا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون على إن أردتها علشان تأخذ بها الآخرة وتؤمن بإله أهلا وسهلا، وبعدين تؤمن برسول أهلا وسهلا، تؤمن بالأحكام أهلا وسهلا. حتى ما أمنتش بكده برضو بص كده، الكهرباء كل الأسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها أشياء؟ لما استنبطوا منها الأشياء استفدنا ولا ما استفدنا شيء؟ استفدنا. وكأي أي كثير من آية أي أمر عجيب في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن فالمطلوب من الإنسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون، بل يقبل عليها إقبال الدارس، إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية تسري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة الآخرة، أو تعمل إيه أو تسعد حياتك بأنك تبتكر إيه تبتكر فيها أشياء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوف المصاف يا أخوي، المصفى الأولى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حتى المؤمنين دول برضو الإيمان بتاعهم برضو بيبقى فيه إيه تشوب وحاجات كده. وما ها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. الله تيجي تقول هم مؤمنين، مؤمنين بالإله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا، إنما برضو الشرك الخفي يدين بالإيه. يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المسألة، تقول لك اعتمد على الله وإن شاء الله ربنا يقضيها لك، قول له برضو وانت برضو، تقول له اعتمد على الله يقول برضو وانت والله اللي يسمعها ويقول الحمد لله وتوفيق يكفى، واللي يقول له وانت والله ما تنقض إن شاء الله، تنقض إن شاء الله أبدا. هو ده اسمه ايه؟ شرك ايه؟ شرك خفي. يجي مثلا واحد يعمل مثلا اليوم بعدين يخضع ويذل لانه فاهم ان هو بهذه يصل الى مثلا الى، نقول له يا شيخ الله القاضي واطلبوا الاشياء بعزة الانفس فان الامور تجري بما قادر، وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الايه مثلا. يبقى لما يكون له ايمان بقدريات يبقى يفسر كل ظاهرة في الكون بما ايه بما يريحه، مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش من هذا، ده ربنا له حكمة في دي. وبعد ذلك ينصر الله حكما في اشياء تمناها اصحابها فقضيت ثم تبين منها شر، واشياء تمناها اصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير. ما يخليش المسألة كده، لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الايه ما يؤكد الايه القضايا. يقوم الانسان لما يعرف ان الله هو الفاعل وان السبب شيء والمسبب شيء اخر. الاسباب احنا قلنا زمان انك لو نظرت وانت تحج الى انك انت بتسعى بين الصفا والمروة، احنا بنجدد ذكرى عملية سببية عملتها هاجر ام اسماعيل عشان تطلب الماء لولدها، عايزة تطلع من هنا عالي عشان تشوف مية ولا تشوف طير ولا تشوف قدرة ولا تشوف رك، عشان ابنها ما لقاتش راحت على الناحية التانية جهدها سبع تشواط في مسافة قد كده، يا دوب قدرة المرأة يا دوب لحد كده. يبقى استنفذت أسبابها ولا ما استنفذتش؟ ولكن هل الأسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالأسباب عشان تجيب له مية، لقاته بيعمل برجله كده وراحت طلع له مية تحت رجله. الله دي معناها ايه؟ معناها انك انت مش ما تعملش الاسباب، يعمل الاسباب الى ان توجدك الاسباب. ساعة ما توجدك الاسباب يقف اما تيأس، لا ييأس من روح الله زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان القوم الكافرون ما تيأسوا من لي يا رب، بقى يعني خلصت اسبابي يبقى لي ايه لي يا رب. اهي عملت وعملت وراحت وجاته مش عارف ايه. طب فيها ايه؟ أم قال لك بلك لو ما كانتش حصلت الحكايه دي، بلك لو انها وجدت الماء عند الصفا بواسطه الصفا او وجدت الماء بواسطه المروه كانت القضيه الاولانيه ما تنفعش. قالت له انزلتنا هنا برايك ام براي ربنا اللي قال لك؟ أم قال لك اذا لا يضيعنا. لو انها بالاسباب ما كانتش تتحقق،
انما من غير الاسباب راحت لقت العيل وهو بيلعب برجله كده الميه جات له من تحت. اذا لا يضيعنا صح ولا مش صح؟ اذا لا يضيعنا. يبقى اذا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ وهم مش. ولذلك القران لما يعرض القضيه يعرضها ايمان وبعدين تلتفت تلاقي جاب لنا فيها ايه؟ اسمع قول الحق بقى شوف. ما هو ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم إيه؟ يبقى عايزين ايه؟ ايمان وعايزين لحظه الشرك جايه منين؟ طب ما دام في ايمان لحظه الشرك جايه منين؟ فربنا عرضها في القران قال ايه؟ ولئن سالته من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ايمان ولا مش ايمان؟ ده ايمان تمام. فانى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولوا ايمان ولا مش؟ قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياه الدنيا الا لعب ولا وان الدار الاخره لهي الحيوان. كنت عايزين حياه على حقيقتها يمين هي هناك، لان حياه هنا موقوته وحياه يفوتك فيها النعيم او تفوت النعيم ما هيش حياه، انما الدار الاخره هي الحيوان لو كنوا يعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حته الشرك اهي بقى الخفي. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتة الشرك جت فين؟ بل لو سألتهم مع مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ ده إيمان ولا لأ؟ طب نجربهم بقى في حكاية. خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف إيه وبتاع، وبعدين لما رجعوا يشركون. يشركوا ليه؟ يعملوا يقول لك يا عم أصل إحنا كنا محتاطين، أصل إحنا كنا عاملين للسفينة قوارب نجاة وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه. بقى سبت ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى وجعلت لها اسباب وجعلوا لله اندادا ليقضي الله. وتروح تقضي الواحد حاجه انت تروح تقضيها له وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك ما جاش يقول لك كثر خيرك ولا مش عارف ايه ولا. لا اصلها هي كانت مقضيه اصلها ده كده مش عارف ايه. اصلا كنت مكلم فلان وعايز يبعدها عنك بس عايز يبعدها ايه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ ام قال لك لان النفس البشريه كده. نفس البشريه كلا ان الانسان لا يطغى ام راه ايه استغنى. فلما يجي لك يطلب منك حاجه وبعد ذلك تقضيها له طلبوا منك الحاجه موقف خضوع وذله يخدش يعني قضتها له وبقى كويس قوي كويس او عايز نفسه يتفرعن شويه بقى. مين اللي يدك فرعنته؟ حضرتك. لانه ساعه ما يشوفك كده يعلم انك ولد جميل وياه وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا يوم ما يحبش يشوفك. وان جت سيرتك يغطرش كده ولا يشوفك ويمكن يريد بك شر. ليه؟ لانك انت اللي تدك مروره. ولذلك المثل يقول لك اتقي شر من احسنت اليه. شعب انك انت اوعى تمن عليه بالاحسان احسن تنمي فيه غريزه في الكره لك وعايزك تنزل من وشه. ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل وياخذ جزاءه من الاول من ساعه ما عمل يعملها لله وخد جزاءه ويهمل ايه؟ ويهمل البشر دول. ليه؟ لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت. شر عليك. ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه تلتفت تلاقيه مثلا ناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه يوم هو انت رايح تقضي له الحاجه يقول يا اخي يعني عاملين له الحكايه اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه. الله ده هو جاي لمصلحتك. يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيطرح لنا دي عشان يقول ان قبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا وعامل بها من البشر. اقبلها كده وانصحك بها بخلي عملك لي على طول ما تعملش للناس ولذلك يقول لك المعروف منكور من يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليك لان ربنا اللي هيديك بايده. ولذلك يقول لك ايه انك انت تنسي من احسنت اليه انساه. ليه تنسى من احسنت اليه؟ ليه؟ علشان تفضل
عاملها ليه؟ عاملها لله. فربنا بيعرضها. ولذلك سيدنا موسى بيقول له: يا رب انا اسالك

ألا يقال في ما ليس في. يعني الناس تقعد تتهمني ويشتموني بدون مبرر. أم قال له يا موسى لم أصنعها لنفسي، أنا ما عملتهاش روح أعملها لك أنت. يعرضها ربنا عرض تاني بقى عشان إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. ألا إذا مس الإنسان ضر دعا ربه، ما قالش دعا الله، لأنه دعا الربوبية إن هو متكلفة بمصالحه. ما الإلهية آمرة بالأمر والنهي، الربوبية متكفلة بمصالحه. يوم يدعي مين؟ يدعي رب، دعا ربه. مش أنت يا رب اللي خليني، وأنت اللي مربيني، وأنت اللي بتعمل، أنت اللي بتجري على، أنت اللي عامل مصالحه. طب وليه بقى يعني؟ أم قال لك لأن الإنسان بتيجي فيه لحظة حين تمسه الأحداث لا يكذب نفسه. ليه؟ لأنها مسألة تتعلق بالإيه؟ بحياته. وما دام ولذلك إحنا قلنا الحلاق قصة زمان، قلناها الحلاق اللي طلع في بلده دكتور، أول دكتور اتخرج في القرية، والحلاق هو اللي كان مسيطر على الأمراض بقى وعلى البيوت وعلى أي واحد هاته مش عارف مين، أي واحد، وأنا ده جيت اتخرج من كلية الطب، ابتدى بقى يقابل المسائل ويعمل مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. فقعد الحلاق ايه هو بيعرف حاجه، ده عيل لسه هم ده كلام بس مش عارف ايه، ويقعد بقى يشوف. وبعدين ضبط صاحبنا الحلاق من الفجريه وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينه، فمش بقول له انت رايح فين؟ قعدت لبخ، عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع، له ده موديه للدكتور. لما حصلته ما خدعش نفسه، انما عند غيره ينخدع. واذا مس الانسان ضر بقى يقول لك انا عاتب على نفسي بقى، لا خلاص. افرض ان في عدو وموجود، وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ديب ولا عدو عنده اله ولا بتاع، برضه يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا ده ساعه مثلا ضرر نفسه ده يندهله ويقول له تعالى شوف ايه الحكايه دي من فضلك مش عارف، ولا اديني البندقيه ولا اديني كذا، ولا ما يكذبش الانسان نفسه ابدا. واذا مس الانسان ايه ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا. جعل لله انداد يعني ايه؟ قال لك لا ده اصل الربان بقى ايه فاطل للحكايه دي، واصل انا عم قلت له اعمل مثلا كذا وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضه لمين؟ لنفسه وللناس. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. يقول له طيب قل تمتع بكفرك انك من اصحاب النار. اذا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ مشركون. بيقول احذروا يا ايها المؤمنون اني كنت تنسوا المسبب في كل شيء، انا لا امنعكم بل امركم ان تاخذوا بالاسباب، بس اياكم ان تفتنوا في هذه الايه في هذه الاسباب، لان فتنتك في اي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى اغفلت معطي الاسباب نفسه. طب ما هي الاسباب عطاء من الله، طب ادي بعضها. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ولذلك يقول ايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الظلم انك تدي الحق لغير ايه لغير صح، يبقى ربنا هو اللي عامل وتحاول انك انت ايه تقول لا اصلا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف ايه وكنت عامل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الشرك لا بنقول عليه الشرك الخاطئ. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. طيب هتقول ان اصل مش عارف ايه واصل ايه وتجيب اسباب بشريه بقى. احنا كنا قلنا زمان لما جينا في الايام حرب اكتوبر وبعدين دخلوا بشعار الله اكبر ودخلوا بقى الدخلة اياها دي كده وربنا نصر ومش عارف ايه، ثالث يوم راحت الجرايد بقى الجماعه الاقلام اللي انتوا عارفينها بقى قالت لا ما تقعدوش تخرفوا وتقولوا انهم شافوا مش عارف ايه وشافوا ايه وتعملوا ايه، ده المساله نصر حضاري لاننا استعدينا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا. نصر حضاري. ثاني يوم جت حكايه الايه
السر. قال له طب نسرح.

0: هاي دي فامنوا ان تاتيهم غدا. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك

فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

ما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى

غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إن

ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل

جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن

إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.

يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى.

جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك

0: فنسي.
1: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه.

إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات.

لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحين.

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من رب

بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا

آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

رَبُّكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم

ذريته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.

الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم.

وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.

مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين

ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

رَبِّكُمْ فَاتَّقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ.

في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.

راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب

الله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ

بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.

قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

يُفْلِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.

يعجزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.

ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

إنسان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

المتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار